واحدا. وحملت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

ومكروا

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وكان الحمص، كان الفلافل، كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: توفير اليوم
1: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: الذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعين الكرام، اليوم الأحد 14 من حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق 28 من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير أبو عمر، تحية طيبة لك.
1: صباح الخير،
0: طمني على صحتك. إن شاء الله أنك بخير.
1: إن شاء الله نحن وأمتنا وشعبنا بألف خير.
0: اللهم أمين. صباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. نبدأ كالعادة أبو عمر، ملخص لآخر الأخبار الميدانية.
1: بالفعل، التطورات الميدانية على حالها، عمليات دهم واعتقال في مناطق عديدة من الضفة الغربية، ولكن الحمد لله يعني حصت نابلس من الاقتحامات قليلة جدا. ما سجل فقط اقتحام لقرية قريوت جنوب شرق نابلس في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، والليلة الماضية كان هناك اقتحام لبلدة بيتا وأيضا اقتحام آخر لبيت فريك، وفي منطقة أيضا شمال غرب نابلس كان اعتداء من قبل المستوطنين والجيش على أحد منازل بلدة بيت مرين، منزل صادق الفقيه، تم اقتحام من قبل جنود الاحتلال وعمليات تنكيل وتفتيش داخل هذا المنزل. طبعا المنزل يقع بالقرب من احدى التلال القريبه من البلده، واللي فيها القرب منها اطماع من المستوطنين للسيطره على جبل ابازيد والتلال المحيطه بها. ولكن ما جرى من اعتقالات، سجل اعتقال مواطنه حتى اللحظه لم يعرف اسمها،
0: مواطنة
1: وابنها في مدينه جنين حي الالماني، وأيضا كان هناك اقتحام لبلدة سريس في قضاء جنين فجر هذا اليوم، إضافة لاقتحام مخيم أو منطقة الفارعة في منطقة طوباس. أيضا اقتحامات كانت في الخليل في بلدتي الظاهرية وبيت أمر. في الظاهرية سمع صوت إطلاق نار كثيف خلال عملية الاقتحام. أيضا كان هناك اعتقال للشاب وسيم محمد نصار من مخيم الفوار بالخليل، اقتحام مخيم الجلزون في منطقة رام الله، أيضا اقتحام بلدة حزمة في ضواحي القدس المحتلة، إضافة إلى بلدة عناتة. حسب ما علمنا أن عناتة الجيش ما زال متواجد فيها، وفي حملة اعتقالات وعمليات استجواب كبيرة. في سلفية اقتحام لبلدة الزاوية فجر هذا اليوم، اللي هي تقع غرب محافظة سلفيت.
0: نعم، هذه الاعتقالات خلال الساعات الماضية، في أي تفاصيل أبو عمر تتعلق بحالة الحركة الأسيرة؟ أي معلومات جديدة؟
1: للأسف يعني المعلومات شحيحة جدا عن أي أمور تتعلق بالحركة الأسيرة، ولكن حتى الآن حتى زيارات المحامين إلى حد ما متراجعة بشكل ملحوظ. جزء منها سبب بصراحة يعني، وهذا بنحكي إحنا من باب يعني الخجل، إنه يبدو قدرة الناس على عدم دفع مخصصات للمحامين للزيارات الخاصة بتلعب دور، لأنه بترف أي زيارة بين 600 شيكل و 700 شيكل، وإذا كانت مثلا في منطقة
0: بيقدروش عليها الناس،
1: وبالتالي الناس يعني ارهقوا بعضهم من موضوع جدا، رغم إنه الأسرة بيبعثوا مع كل أسير محرر ضرورة زيارة من المحامي
0: من الأهل،
1: بيبعثوا للأهالي. فطبعا الأهالي الآن وضعهم الاقتصادي صعب، إنه كل شهر أو كل شهرين يطلعوا زيارة لمحامي خاص، وهذا طبعا رسالة للمؤسسات ذات العلاقة بالأسرة، نادي الأسير وشؤون الأسرة، إنه على الأقل يعني نظموا جدول لزيارة الأسرة، على الأقل كل أسير يطلع له على الأقل زيارة ولو بالشهر، حتى على الأقل يطمن أهله في أموره العائلية والشخصية. هذا الجانب. الجانب آخر، في يعني المعلومات اللي بتتكلم عن ظروف الأسرة اللي بتتغير، يعني كأنه لحتى اللحظة معاملات الأسرة لا تتغير. هلا ممكن بعض الأسرة بحاولوا يرفعوا معنويات الأهالي من خلال إعطاء صورة إنه الأمور تغيرت وتحسنت بالأكل وتحسنت بالقمع، ولكن كما علمنا بشكل حقيقي إنه لا، الأمور ما تغيرتش. ممكن إشي ضئيل جدا له علاقة بكمية الأكل، زادت بدال يعني الفنجان في تلتين ورز ممكن الآن صار زيادة شحطة.
0: يا الله.
1: وبالتالي هذا هي ظروف الأسرة للأسف.
0: ومع رأيك الحراك للأسف بشأنهم ضعيف جدا.
1: هو ضعيف بشكل عام على المستوى الوطني، مع انه احنا دائما لما نقيسها مع هذا الضعف، نابلس افضل من غيرها. يعني نابلس المحافظه الوحيده اللي فعاليات الاسرى كل ثلاثاء في فعاليه، هلا ماشي ممكن يكون العدد لا يرتقي لحجم عدد المعتقلين نابلس اللي هم تقريبا اكثر من 1000 معتقل او عدد المعتقلين المحررين من نابلس، ولكن على الاقل صوت نابلس دائما مرفوع على الاقل كل يوم ثلاثاء وسط المدينة.
0: نعم ابو عمر، الاعتصام اللي موجود امام مقر رئاسة الوزراء، احنا كنا حاكين مع ناس وقالوا انه في وعودات، لكن تفاجأنا امبارح واول امبارح ببيان، وتفاجأنا انهم ما زالوا موجودين حتى الان في الشارع، بناموا لاكثر من شهر.
1: طبعا الاعتصام هو اللي قائم فيه الجرحى.
0: نعم الجرحى بالدرجه الاساسيه. نعم
1: الجرحى، والان هم تجاوزوا 30 يوم، دخلوا الشهر الثاني من الاعتصام وبباتوا في هذا المكان. طبعا هو كما ذكروا في بيانهم وفي عودات انه قريبا في حل في الموضوع، ولكن يبدو انه الامور صعبه جدا، خاصه انه الامريكان والغرب يعني راصد الموضوع، يعني حتى لو بده في حل من تحت الطاوله هم رافضينه.
0: يا الله الى هاي الحد.
1: نعم، فبالتالي الله يعين الجرحى واسر الشهداء والاسرى
0: على هذا الظرف الصعب اللي بمروا فيه. وما في رواتب حتى لاهالي الاسرى والشهداء كلهم دون استثناء ولا
1: بشكل
0: حد.
1: عام يعني
0: كان في اعتصامات برضو صارت حتى قليلة وخفت الأمور،
1: يعني حتى وزير المالية في الاتصالات الأخيرة حتى ما لمح أنه قريبا في نصف راتب أو تلتين راتب ما فيه، دليل أنه الوضع شح جدا. لما بتكلم أنه إحنا بحاجة لمبالغ طائلة حتى نوفر على الأقل النسبة من الراتب، بالتالي يعني هنا دخلنا منتصف تقريبا قريبا منتصف الشهر ولحتى لحظة ما في أي بوادر عن اي راتب في الايام المقبله
0: بالنسبه
1: في
0: للموظفين. نعم نعم ابو عمر، الناس بيسالوا عن ترتيبات الراتب، حكينا عنها موضوع الراتب، ما زال ما في اي معلومات بشانه تحت اي ظرف ابو عمر. طيب ابو عمر، الناس على السوشيال ميديا بماذا تهتم؟
1: اكيد زي ما بتسمع انت بالرياضه زميلي سامر.
0: والله انا نمت راحت علي.
1: هو بصراحة الموضوع الرياضي دوما له مشجعين، وهذا كلام احنا ما بنقدر ننكره، وبالعكس في بعض الناس بيعتبروا ان الاهتمام بالرياضة امر صحي طبيعي، لانه الرياضة جزء من يعني الشيء الايجابي على الاقل، يعني
0: نعم.
1: لا من روح هيك ولا من روح على الزعرنات، وبالتالي الاهتمام بالرياضة جيد، لكن احيانا انتقاد الناس وبخاصة جزء الاسر المتضررة الشهداء الجرحى انه معقول هذا الموضوع باخذ هذا الاهتمام اكثر الموضوع، والله في مجزرة شهداء بغزة ولا في حرب في لبنان ولا اهالي مشردين في مخيم جنين ونور شمس وطول كلام، هون بصير المقارن. وانت هل يعني هذا الحجم الكبير من الاهتمام جيد يكون اهتمام، بس ما يكون اكثر من حجم اهتمام بالقضايا الوطنية، هذا الناس معهم حق. والامر الثاني انه الانسان ما يهرك حاله يسهر للساعة 3 الفجر بالليل في مقهى ولا في مكان بعيد عن اهله ويرجع متاخر ويصرف اموال ويدفع مقابل في ظل وضع اقتصاد صعب، يعني هذه الامور الناس بنتقدها، لكن المتابعه الصحيه الجيده مهمه، والاهم والاخطر من ذلك زميلي سامر انه ما يكون في عندنا اصطفاف حاد بين مشجعي البرازيل او المغرب ولا دوله ثانيه ويصير طوش.
0: هو شو صار في مباراه المغرب اذا
1: انت متابعين؟ والله
0: ايش معلومات
1: متابع هذا الموضوع، انا بتعرف هذه المباريات بتصير احيانا بوقت منتصف الليل يعني مع الفجر.
0: هي لفت يعني الدنيا تغيرت.
1: هلا عشاق الرياضه اكيد تغيرت، نهار صار نوم وبالليل سهره، لكن عمليا يعني في اهتمام كبير. طبعا في اهتمام سياسي الموضوع، انه لحتى اللحظه لم يعطى رئيس الوفد الفلسطيني فيه زي امريكا، يعني كانه امريكا يعني رغم انها هي الاصل تحتضن مؤسسات دوليه مثل فيفا انه تعطي مجال لاي شخص حتى بيختلف معها.
0: صحيح جبير الرجوب عنده تصريح كان يتعلق بانه ما وصل حتى الان شو اسمه
1: بالفعل، يعني نعم. الان مش طلعت له فيزا للدخول، ومش بس هما، حتى الفريق الايراني في له قيود للتحرك والوصول، وفي قيود اخرى متعلقه ببعض المواقف، لكن الشيء الايجابي انه في بعض الجماهير كانت تهتف لفلسطين.
0: هي البرازيل والمغرب متعادله 1-1، اوه، وقطر وسويسرا 1-1، يعني هي فريقين عربيات
1: صاعدين
0: يعني جيد. والله تعادلنا مع البرازيل وكل الاحترام. والمغرب من الدول اللي انا قرأت تحليلات كثيره، يعني كلها توقعات يكون لها ممتازه، خاصه كاس العالم المره الماضيه وصلت لمستويات متقدمه جدا، يعني اعتقد ربع النهائي هيك. انا لسه مش داخل كثير في كاس العالم، لسه مش مرتب اموري يعني، اما شوي شو اسمه بتبع كويس ان شاء الله عليه. ابو عمر، بدنا نحكي عن إشي بعيد عن احداثنا، لكن انتشر كالنار في الهشيم اللي هو قصه
1: الطيبات.
0: لا الطيبات نحكي عنها، هذا ابو القعقاع اليمن، سبايدر مان اليمن. هذا اخواننا شاب يمني عمره 30 سنه من احدى مدن محافظه الضالع، بسيط عجبته شغله او بيعمل شغله، بروح بتسلق في اماكن خطيره جدا. انا حضرت امبارح مجموعه فيديوهات له، بيكتب اسمك على المكان، يعني بينزل على تل على جبل منحدر جدا جدا في زاوية حرجة جدا، بتعلق بيكتب اسم شخص وبدفع له فلوس وبتصور. فللأسف بامبارح أو أول امبارح وقع
1: فوهت
0: ومات. نعم. فوهت بركان. نعم. فوهت بركان. والله يا أبو عمر هي هوس السوشيال ميديا، هي هوس شغلات غريبة، هي والله رزقته وضعه المادي السيء دفعه يعمل هيك. يعني تقارير طويلة، حتى الجزيرة عاملين عنه تقرير، فإذا التقرير موجود هند حاطته خلينا نسمع على جزء منه.
1: بس قبل ما نسمع تفضل. هو الموضوع التسلق هو موجود حتى في فلسطين على فكرة، في عنا مجموعات شبابية بتسلق حتى هنا في جبل عيبال، عنا بنابلس في منطقة في كثير من الفرق الكشفية بتروح لما تسلق، وفي يعني حبال وبينزل فيها شباب، والحمد لله الأمور آمنة فيها. وفي عنا يعني فرق كشفية بالنابلس ومخيم بلاطة بروحوا
0: هذا الهايكينج بسموه.
1: بس المكان آمن، المكان آمن، رغم إنه الشباب يكون حذرين لما يطلعوا أطفال يتسلقوا هذا الجبل، لكن إحنا نتكلم عن مناطق في العالم شاهقة جدا، يعني تسلق فيها نوع من الانتحار.
0: صحيح. صحيح. شو هذا فوهت بركان، يعني تخيل لوين رايح الأمور، قد ما هي خطيرة.
1: هو الحمد لله هو هذا اليمني يعني اشتهر عالميا في هذا الموضوع، بس هو يبدو إنه المرة الأخيرة اللي كانت النهاية له إنه المكان يعني ما كان يعني محتاط له، وبالتالي هو يعني سقط. وفي صور طبعا هو اثناء سقوطه يعني للاسف وثق في هذا الموضوع. وهنا بيجي دور السوشيال ميديا، ممكن احيانا السوشيال ميديا ممكن شجعت هذا اللاعب انه يخاطر بحاله حتى يعطي لقطات يعني فخمه، وبالتالي هو دفع حياته ثمن ذلك.
0: يا الله، الله يرحمه. يعني تعليقات كثيره جدا دكتور امين، في اللي بيعتبره انه انتحر، في ولا تلقوا بايديكم للتهلكه، وفي ناس بيقول لك حرام رزقته دفعته. خلينا نسمع.
2: كم مرة شاهدنا أشخاصاً يتحدون المرتفعات والمنحدرات الخطرة عبر شاشات هواتفنا، غالباً تنتهي المقاطع بإعجاب ومشاركة، لكن هذه المرة انتهت القصة بشكل مختلف. القعقاع بن عنتر أو سبايدر مان اليمن، لقب اكتسبه بسبب مغامراته الجريئة وتسلقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في اليمن، لكن رحلته الأخيرة انتهت بمحافظة الضالع داخل فوهة البركان الخامد حرض الدمت. هناك سقط أمام أعين معجبيه ورحل. تلك المغامرات كانت جزءا من هويته، فآلاف المتابعين كانوا ينتظرون مقاطعه الجديدة، بينما أصبح اسمه مرتبطاً بأحد أشهر المعالم الطبيعية في المنطقة. لكن المغامرة الأخيرة لم تنتهي كما انتهت سابقاتها، حيث انزلقت قدمه داخل الفوهة البركانية ليسقط في عمق يقدر بواحد 31 متراً. ولم تتوقف المأساة عند لحظة السقوط، فقد استغرقت عمليات البحث والإنقاذ لساعات قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والغواصون من انتشال جثمانه من قاع الفوهة البركانية المغمورة بالمياه الكبريتية وسط تضاريس بالغة الصعوبة وظروف معقدة واجهت فرق الإنقاذ. منصات التواصل امتلأت برسائل النعي ومقاطع من مغامراته السابقة في مشهد استعاد فيه كثيرون قصة الرجل الذي اعتاد الاقتراب من الخطر أكثر من غيره، وربما هذا ما جعل خبر وفاته صادماً، فالشخص الذي اعتاد الناس مشاهدته وهو يتجاوز المنحدرات الصعبة ويعود سالماً في كل مرة لم يعد هذه المرة.

0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. صباح الخير لجمهورنا المتابع اللي احنا سعيدين جدا فيهم. أخونا علاء الجيطان يسعد صباحك، دكتور ياسر أبو صفية، ربيع الششتري، رزان العمر يسعد صباحك، وأيضا صباح الخير لعلام التكروري، رندا قادري، وأبو محمود صباح الخير، غسان عامر، مهدي فيضي أيضا، صباح الورد والياسمين، دكتور ماهر أبو زنت، ريم عامر صباح الخير، أسماء إشحادة، وأخونا بشار أسمي أيضا يسعد صباحك، سعادة القاضي أمجد لبادة، أخونا يزن جبر، أخونا عمار فتيان أيضا، عامر فطاير، سماهر دوابشة، عمر نوفل، سوسن باكير، أبو العز العمودي، عمار الشكعة، خالد الكخن، فادي زغزوق صباح الخير، غازي العنتري، وبقية الإخوة المعلقين الكرام، ناصح شاهين أيضا صباح الخير إليك، والدكتور جواد النوري أيضا صباح الورد، والياسمين رامي أبو ظهير أيضا صباح الورد، وتحية طيبة إليك وكل المعلقين الكرام، ودكتور بسام الأغبر أيضا صباح الخير، وعلى البث المباشر كثير من المعلقين، أم أحمد ومؤيد جود الله، حاتم الخواجة، بهي إبراهيم، سعد غزيح، نضال كعبي، إياد جوابري، حلمي التيتي، نظمي قناديلو، أحمد المدموج، أبو غالب عنتر، طارق القاضي، سوسن شلبي، أبو علي المسامي، هشام حسين، وأبو حمزة الحلسي، طايل الحواري، خالد مناع. رح يكون معنا بعد شوي ياسر مناع الساعة 47 دقيقة إن شاء الله رب العالمين، رح نحكي عن موضوع الموقف الإسرائيلي من الإعلان المرتقب لإنهاء الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران. خونا يوسف الزمار يسعد صباحك، أشرف قنابيطة، باسل المصري بقول رجاء خاص أربو المايك على أبو عمر، أبو سامر النجار، خليل أبو ثابت، بلال حموضة، عبادة المصري صباح الخير، ومن حاجة صرح حتى ترمس عيا، كلها يا إخواننا شرطة إسرائيلية، كلها شرطة مرور إسرائيلية مش طبيعي، انتبهوا. شكرا أخونا نظمي والناس اللي بدهم يطلعوا، وأيضا محمد طبنجة وجمال قناديلو صباح الورد والفل والياسمين. في أحد الإخوة باعت احكوا عن الحارس القطري انضار أبو ندى من شبح الاعتزال إلى دموع التألق في المونديال. حاضر، أنا هيني دخلت خصوصي وجبت التقرير. قدم حارس منتخب قطر محمود أبو ندى مواجهة استثنائية ليكون أحد عوامل تحقيق التعادل التاريخي أمام سويسرا 1-1 ضمن منافسات كأس العالم، ونجح أبو ندى في التصدي لست كرات كانت في إطار المرمى بحسب إحصائيات ترانسفير ماركت ليتوج بجائزة رجل المباراة الحارس القطري. لكن المعلومة إنه أصله من غزة بس مش مكتوب، يعني بقول لك إنه ذرف الدموع ولم يتمالك نفسه بعد أن أهدى النصر أو الانتصار لوالدته، فسبقت دموع كلماته في لحظة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وعانى من سلسلة إصابات، وكان قد نوى الاعتزال أكثر من مرة قبل أن يعود بقوة يحجز مكانته الأساسية في منتخب قطر ليكون أحد العوامل التي أدت إلى فوزه. أشوف إذا موجود عنه عن قطر، مش موجودة هاي المعلومة إنه أصلا من غزة، ممكن الإخوة المتابعين الرياضيين أدق، لكن فعلا تقرير كامل على وكالات الأنباء عن هذا الحارس المميز، حارس منتخب قطر.
1: بدي أعلق على شيء بسيط، طبعا ضمن عشاق الرياضة ممكن أنت تكتشف شغلات عندهم أنت تستغربها. إنه ممكن أعدل لك أسماء اللاعبين واحد واحد،
0: فريق الإسباني
1: بالكامل، حتى احد النكت بيقول انه بكون عارف اللاعب ومين خطيبته او مين حبيب عشيقته، يعني كان تفصيل. واحد النكت صارت معنا بالاعتقال 2012، انه دخل شاب معتقل ففي الامتنه اللي هو في المجدن كتب على الحيطه كل اسماء اللاعبين الفرق اللي كانت تلعب ايامها في الاولمبياد، يعني حافظ اسماء اللاعبين. فانا شاب بحكول معناته انت اعترفت بتعرف يعني
0: بتجيبهم
1: البلد كلها كبيرهم وصغيرهم. ففي ناس عندهم يعني براعه في المتابعه، بالتالي بيكون في عنده ثقافه عاليه جدا. طبعا جزء منه او سببه انه هو بتابع الفضائيات والاذاعات والجرايد، بالتالي بيصير عنده ثقافه عاليه في موضوع الرياضه. هلا ممكن احنا الاعلاميين في الرياضه قليلين بصراحه، يعني دوما الاعلام الرياضي في ناس مختصين بالاعلام الرياضي، هذول بكون بارعين. فاللي زيه زيك سامر بحاجه انه ناخذ قسط من المتابع الرياضي، على الاقل لما يتكلم الواحد يكون في عنده خلفيه حتى في المصطلحات.
0: صحيح،
1: ان شاء الله يكون
0: درس لنا،
1: درس لنا ان شاء الله.
0: من هذا الموضوع لموضوع نظام الطيبات، امبارح كان انت مستضيف الدكتور
1: محسن
0: النادي، واخونا محمد طاهر بقول نظام الطيبات نظام حياه، رحم الله البروفيسور العوضي الطبيب الذي قيل عنه ما لم يقل قيل عنه يعني تم تكويله. قطار الطيبات انطلق وكل بيت حاليا يوجد ضياء العوضي. لكن دكتور محسن النادي له
1: وجهة نظر
0: وكثير من الأطباء أنا لاحظت إلهم يعني ضد هذا النظام. بيقول دكتور محسن امبارح كان ضيف الدكتور أمين بيقول يجب فهم سبب النفخ الشديد في نظام طائفة الطيبات. من يمول انتشار ما الهدف التجاري من خلفه؟ أي نظام إما تأخذه كله أو تتركه كله، ما في شيء اسمه خذ اللي بيناسبك. وهو الأهم التحسن السريع سببه منع طيف واسع من الطعام الذي يسبب التحسس عند كثير من الناس، لكنه يسمى إطفاء الحريق وليس شفاء من نفس المرض، بدليل إذا رجع المريض لنفس الممنوعات يصاب بتحسس يكون مهدد حياته أحيانا. رابعا أي نظام غذائي يجب أن يكون هناك علاج، وهو ما ينكره صاحب الترند ويحث المرضى على ترك أي علاج كان إن كيميائي أو حتى طبيعي. في نفس الوقت عندما كانت تسوء حالة أي مريض عنده كان يصف لهم جرعات عالية من فيتامين دال وإبر كورتيزون. خامسا ادعاء أنه نشر علم زائف بلا مقابلة وأنه طبيب الغلابة. آخر رسوم كشف أنه آخر كشف عنده كان 8000 جنيه والاستشارات أونلاين 500 دولار. كان هناك شبه إجماع على أن من يطبق هذا النظام الشتم لمن يعارضهم مش واضحة كتير. المهم أنا اللي بدي أحكيه إنه دكتور أمين يعني أنا ما تبعت عليه كتير صراحة، وبلشت أقرأ من بعد ما كتير ناس صاروا ينشروا عنه. حضرت له بعض الفيديوهات، ممكن يكون مقتطع، ممكن تكون له بقول الدخان مش فيش مشكلة، ترك الأدوية الكيميائية. وكتير ناس نشروا إنه إجوا عندنا مرضى حتى في نابلس تارك دواء القلب ولا الكلى ولا السرطان وتردت حالته الصحية بشكل كتير كبير. والشغلة الثانية امبارح بحكي معي أحد التجار بقول لي في مشكلة في البيض،
1: نعم
0: في كساد في البيض. بقول له شو السبب؟ بقول لي نظام الطيبات. قلت له شو بتحكي عمالك؟ قال لي نظام الطيبات، الناس بطلت توكل البيض. في فيديو محمود يجوز أنا بدي أبعت لك إياه، برضو أنا يعني شخصيا مش مقتنع في النظام. أنا شخصيا أكون صريح،
1: حتى يجوز احنا زميلي سامي المهنيين، هو الموضوع الآن صار في انقسام عالمي، بخصوصه.
0: صحيح.
1: وفي اصطفاف. هلا الشيء الملفت للنظر وانا لاحظته انه الناس المؤيدين له يعني كانه اصبحوا طائفه دينيه وبدافعوا دفاع مستميت جدا، بدليل انت الان على صفحتك انشر منصور الان على الطيبات،
0: حطيت
1: بتشوف
0: ادخل على صفحتي
1: لا بتشوف انه الان كانه في جهه منظمه بتقول لاتباعها روحوا على هذا الحساب هاجموه اذا كان هو ضد الطيبات او دافعوا عنه، فبتشعر كانه في يعني رمزيه روحانيه لهذا التيار وهذا الاصطفاف بدافع عنه دفاع مستميت او على مستوى الدولي. هل هذا الكلام هو بصير استفهام مين اللي ورا الموضوع وليش هذا الاهتمام؟ مين الجهات اللي مولد واي منشور لهم بيتم تمويله بفلوس؟ طب هذا هدف المبلغ مين اللي وراه؟ مين اللي ورا دفع فلوس؟ اي منشور لهم بيظهر لك انت كمواطن فلسطيني والاردن وغيرها انه ممول. طب مين اللي ممول؟ مين بيتحدد التكاليف؟ خاصة إن الفيسبوك اليوم أي تمويل بيصل الإعلام بده يدفع الواحد آلاف الدولارات عليه.
0: نعم. فهذا هاي أخونا نظمي قناديا بقول أنا مع النظام الطيبات ممتاز جدا، المفروض وزارة الصحة تطلع بيان واضح بخصوصه وترشد الناس. طب هم أصدروا ضده، وزارة الصحة أصدر بيان ضده. ميرا رغد بتقول النظام جيد وعالج كثير حالات عن معرفة. يوسف الزمار بقول لك دخن برمضان شو مستني من واحد، بقول لك دخن برمضان شو مستني منه. يعني في تفاصيل، خلينا نشوف هذا الفيديو، نسمع هذا الفيديو بس من أوله يا محمود.
2: طيبات الدكتور بيال عوضي رحمه الله عليه، وهذا رأيي. نظام الطيبات هو نظام خبيث، كل ما فيه خبيث. البيض هو أفضل غذاء للصحة، أفضل مصدر للبروتين. الدجاج بيقوي عضلاتك وبيحميك من فقدان العضلات ومن الضعف الجسم. الخضار والفواكه مفيدة للصحة، بتحميك من الأمراض والالتهابات وبتساعد على الوقاية من الشيخوخة. السكر مضر بالصحة، بيذيها بيدمرها، بيعمل لك أمراض، بيعمل لك سكري. نظام الطيبات كل اللي فيه خبيث، هو مش نظام طيبات، هو نظام خبث وخبائث. وفي ناس فقدوا حياتهم لأنهم تبعوه ولأنهم وقفوا دواء السكري والضغط والقلب. الله يرحم الدكتور بيال عوضي، لكن نظام الطيبات نظام خبيث بعد حب.
0: و والله في تفاعل على كثير امور، منها هذا الموضوع، وردوا رجعوا ذكرونا في المباراه. محمود ابو ندى هو حارس منتخب القطر ونادي الريان، ولد في 5 فبراير 2000، يعني عمره 26 سنه، ينحدر من اصول فلسطينيه من قطاع غزه، حيث ترعرع في قطر وحصل على جنسيتها حسب ويكيبيديا. شكرا لهاي المعلومه. ابو سامر النجار بقول يعطيكم العافيه، يحكوا لنا عن شارع الامام علي، خربان كثير، البلديه قدام جامع الامام علي على الدخله. في فيديو ناشرينه زملائنا بيحكوا عن تجريف، بس انا مش قادر اشوف يا دكتور امين اذا انتبهت. اخونا رشيد الفداوي يسعد صباحك، ناشر على مجموعه خاصه بالصحفيين، تجريف بلدية نابلس عاملته بجانب شارع الجامعة بجانب المقبرة الغربية، يبدو في
1: وقصده تجريف بالليل.
0: تجريف بالليل، هاي الصوت
1: بعد الواحدة فجرا، واحدة ونص،
0: هو مصوره على الواحدة بالليل، بس أنا مش قادر أحدد المكان. والله تجريف كامل، يعني مسكين الشارع بشكل كامل. هو بيقول إنه الوقت كتير متأخر وكان العمل منتصف الليل، وزملاء بيقولوا له إنه عشان ما يسكروش الشارع بالنهار. ما بعرف إذا الموضوع يعني البلدية، مهندس البلدية إذا عنده أي توضيح بالنسبة لهذا القصة. ونظام أبو أحمد يسعد صباحك، شكرا لك. وشارع إطلوع ملعب البلدية إخواننا برضو، المناهل فيها مشكلة، منطفين حواليها وقاصينها، بس السيارات اللي ما بتعرف ممكن تنزل في الجورة. شكرا لك أخونا ربيع، مرة تانية شكرا للتوضيح. شغالين كويس عند الدبعي للألعاب، هاي صارت مزفتة، نعم جاهز. يسعد صباحك، شكرا سعد دريخ، شكرا. وربيع الششتري برضو شكرا، وهي برضو المناهل جاهزة. طيب ممتاز. محمود الصورة يبدو قديمة اللي عندك، هاي بيقولوا المناهل جاهزة اللي بطلوع ملعب البلدية. أوكي خلص. طيب شكرا للناس اللي أول بأول بتمدنا بالمعلومات اللي نحكي عليها، شكرا للتوضيح بشكل كتير كبير. فهذا موضوع مهم ينحكى عنه، ولا شك إنه موضوع الشوارع والشغل إن شاء الله بتلمسه أثر، وربنا عين أعضاء البلدية كلهم على حمل الأمانة، لأنه أمانة ثقيلة جدا جدا جدا. صباح الخير مهندس خالد الأتيري، حمزة أبو صفية صباح الخير، محمد زهران حسونة، وضحى أبو زنط، علاء عجاج يسعد صباحك أخي علاء، تحية طيب صباح عليك دكتور أمين، أبو محمود أبو وهدان يسعد صباحك أيضا، وبقية الإخوة المعلقين على صفحة البث المباشر. في خبر لازم نهتم فيه. في محكمة في لندن حكمت بالسجن على 4 ناشطين من مجموعة اسمها فلسطين أكشن. حكمت محكمة في لندن عليهم بفترات بتتراوح بين 4 سنوات و7 سنوات. هدول بعد إدانتهم في قضية مداهمة مصنع لشركة إلبت سميتس الإسرائيلية الدفاعية عام 2024 قرب مدينة بريستول البريطانية. كان الناشطون شارلوت هيد، سامويل كونز، ليون كاميو، وفاطمة رضواني، المنتمون إلى مجموعة فلسطين أكشن المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، أدينوا بتهمة الإضرار بالممتلكات على خلفية اقتحام نفذ في أغسطس 2024 خلال الجلسة. إسرائيل أو هاي الشركة الإسرائيلية بتقول إنها خسائرها 1.2 مليون جنيه استرليني، وحكموا بالسجن بفترات متراوحة ما بين 8 سنوات بالسجن بين 4 سنوات و8 أشهر بالضبط، تهمة الإضرار بالممتلكات. فهاي القضية أنا تفاجأت فيها بصراحة، حكالي عنها المهندس جعفر حجير. جعفر اليوم في لندن بدرس ماجستير، من يومين ببعث لي فيديو، أنا أول مرة كنت بشوفهم دكتور، وبقول لي هاي في عليه ضجة كتير كبيرة، وهي هم حكموا بالسجن.
1: وهذه المنظمة تنشط في الضفة الغربية وبغزة، وبالضفة الغربية يعني إدارتها بتم من بيت لحم، من مخيم دهيش وعايدة، وتنشط في الضفة الغربية بمشاريع عديدة لها علاقة دائما بالشباب والناشئة، وتنظم أنشطة عديدة في كل مدن الضفة الغربية من خلال برامج شبابية. والاحتلال من فترة طلع عن القانون
0: رسمي. نعم. رسمي. أها. أها. أها. أها. إذن إخراجها عن القانون. نعم. فلسطين أكشن. نعم، يعني الجماعة شغالين من قلب رب. في كمان تحقيق صحفي كتير مميز نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تحول كبير وغير مسبوق في تعامل الحزب الديمقراطي الأمريكي مع اللوبي المؤيد لإسرائيل إيباك، حيث بدأ مرشحو الحزب برفض أموال الدعم الضخمة التي تقدمها اللي هي الإيباك وسط تراجع ملحوظ في شعبيتها داخل أوساط الناخبين الديمقراطيين. وفق التحقيق اللي عملته نيويورك تايمز، فإن اللوبي الذي ظل لعقود بمثابة حصن إجماع لا يتزعزع في واشنطن تحول في الدورة الانتخابية لعام 2026 إلى مادة الاستجال والانقسام السياسي الداخلي، وبات مرشحون بارزون من التيارات التقدمية والوسطية يختارون مواجهة المنظمة وأموال تبرعاتها بشكل علني. وتبرز هذه المواجهة في الدائرة العاشرة بنيويورك التي تضم نسبة عالية من سكان اليهود، حيث بنى المرشح التقدمي براد لاندر حملته الانتخابية على وعد بعدم الخضوع لإملاءات إيباك، مشبها نفوذها بنفوذ كبار حيتان وول ستريت. في المقابل رفض عضو الكونغرس الحالي داك دولجمان تلقي تمويل مباشر من اللوبي رغم إعلان اللوبي الصهيوني دعمه لهذا المرشح. والتقرير بقول إنه هناك ميزانية تصل إلى 100 مليون دولار للشخص الواحد، للمرشح الواحد، للتأثير على الانتخابات. والنتائج الميدانية أظهرت إنه في تراجع هائل جدا، وهناك نظرة سلبية عند أكثر من 51% من الناخبين الديمقراطيين لإيباك اللي هو اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
1: طبعا كان هذا الكلام سابقا قبل حرب غزة يعني من المحرمات أنك تدخل على هذا الحصن. هم المؤثرين على الرأي العام الأمريكي بشكل كامل، وينطبق أيضا على الدول الأوروبية. اللي صار بعد حرب غزة أن الأمور انقلبت وأصبح هناك حراك خاصة في فئتين مهمات المجتمع الأمريكي والغربي، هما طلاب الجامعات ومدرسي الجامعات. تعرف هؤلاء يعتبر نخب في المجتمعات الأمريكية والأوروبية، النخب اللي هما أساس الجامعات وطلاب الجامعات. فصارت الآن الحراك اللي صار تأييد لغزة بين هذه القطاعات، واستقطب آلاف النشطاء في هذا الموضوع. وهذا لاحظناه كترجمة أثناء تخرج أي طالب فلسطيني من إحدى الجامعات الأمريكية، يقف له الطلاب والأساس تكريما برفع العلم الأمريكي،
0: يا الله،
1: العلم الفلسطيني. فصار كأنه الحراك والانقلاب بفكرة المجتمع الأمريكي واضح جدا. هذا أربك الاحتلال، وبالتالي هناك في خوف أن يكون في أي انتخابات مقبلة أمريكيا الكونغرس ولا الشيوخ أن يكون هذا الحراك يؤثر على النتائج، وهذا مش لصالح إسرائيل.
0: مش لصالح إسرائيل
1: طبعا، مش لصالح إسرائيل.
0: بالنسبة لموضوع الحراك الدولي، اللي بالنسبة لموضوع أيبك،
1: نعم
0: نعم، واضح جدا أنه إحنا عندنا يعني حراك دولي رافض لإسرائيل،
1: مع أنه الناس بيقولوا أنه هذا الحراك للأسف لا يوازي حراك في العالم العربي والإسلامي. يعني الآن للأسف أمريكا والعالم الأوروبي الحراك لدعم الفلسطينيين في ازدياد كبير وتفاعل كبير، في العالم العربي والإسلامي بالعكس صامت وقد يكون مقموع للأسف طبعا.
0: وبرضه في حملة دولية تطالب بمقاطعة نقابة الأطباء الإسرائيليين وتجميد عضويتها. نقابة الأطباء الإسرائيليين، كشفت مجلة لانست الطبية البريطانية العريقة في الأوساط العلمية عن تصاعد حملة دولية واسعة النطاق تطالب بمقاطعة نقابة الأطباء الإسرائيليين وتجميد عضويتها في المنظمة الطبية العالمية على خلفية موقفها من العدوان المستمر على قطاع غزة. تقود هذه الحملة منظمات صحية ونشطاء أطباء حول العالم، بينهم حركة الصحة الشعبية ومنظمة أطباء من أجل غزة في هولندا، إلى جانب المجلس الصحي لصوت يهودي من أجل السلام. يتهم القائمون على الحملة النقابة الإسرائيلية بالتخلي عن التزاماتها الأخلاقية والإنسانية بصمتها المطلق تجاه استهداف جيش الاحتلال الممنهج للمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف وقتل واعتقال الكوادر الطبية الفلسطينية في قطاع غزة. أكثر من 1150 شخصية ومؤسسة صحية عالمية وافقت على العريضة التي قدمت من أجل طرد إسرائيل رسميا على جدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة الصحية أو الطبية العالمية المقرر عقدها في شهر 10 المقبل. إذن برضو مقاطعة إسرائيل نقابات إسرائيلية.
1: هذا الكلام أيضا بقودنا إلى حراك صار دوليا أو برزت دوليا من خلال اجتماعات نقابية كانت في العالم. إذن احنا تكلمنا عن أمريكا، القطاعات اللي واجهت اللوبي الصهيوني. أيضا في أوروبا كان في قبل أيام أكثر من لقاء نقابي، وكانت في مشاركة فلسطينية، وكان أيضا التصويت كله للجانب الفلسطيني. وبالتالي هذا أيضا يعني ساحة الفلسطينيين تفوقوا فيها، اللي هو الجانب الاتحادات النقابية الدولية اللي قادت الفعاليات والمسيرات المضامنة مع الشعب الفلسطيني خلال 3 سنوات الماضية. هلا للأسف إنه أحيانا الفلسطيني اللي هون اللي بنتقد بقولك شو عملوا النقابات، أخذوا نائب في النقابات، أخذوا عضوية في الأمم في منظمة العمل الدولية ما بيدركوا إنه هذا النقابات في العالم هي بتحرك دول أوروبا.
0: صحيح.
1: يعني في بريطانيا نقابة النقل مثلا أو نقابة البناء بتحرك الشارع البريطاني. قوتك أنت وتحالفك معهم لصالحك كفلسطينيين. هذا اللي هون جالس بقول لك شو أخذته
0: عضوية كذا كذا شو قدمنا ولا
1: هو ما بدرك إنه هذا إنجاز كبير جدا على مستوى الدبلوماسي والمجتمع العالمي وبالعكس صح يعني يثري الشعب الفلسطيني يعني مواقف دولية في هذه المحافل. فبالتالي الحراك اللي في العالم في أمريكا وفي بريطانيا الناس مش مدركينه هذا مقابل الدم اللي نزف في غزة. بالتالي إحنا لازم نستثمره سياسيا وهذا إشي مهم جدا.
0: وهي برضه تقرير نقابة المعلمين في لوس أنجلوس تطرد ناشطة صهيونية قادت حملات خارج النقابة ضد أنصار فلسطين. صوتت الهيئة التمثيلية العليا لنقابة المعلمين في لوس أنجلوس على طرد الناشطة الصهيونية إيمي ليسرمان من عضويتها داخل مجلس الإدارة بعد أشهر من الجدل حول دورها في استهداف معلمين وناشطين مؤيدين لفلسطين عبر الشكاوى القانونية والحملات التنظيمية التي قادتها من خلال مجموعة جيو تي ال اي التي تقول إنها تعمل على مواجهة معاداة السامية داخل المدارس. سقطت قصة معاداة السامية، لسه حد بيحكي عن معاداة السامية؟
1: سقطت طبعا
0: يعني بعد اللي صار في غزة ظل فيها معاداة سامية. بينما استخدمت هذه الحملات الممولة من منظمة صهيونية لملاحقة الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية، وبحسب المناقشات التي سبقت التصويت اعتبر عدد من أعضاء النقابة أن وجود هذه الناشطة الصهيونية أصبح مصدر دائم للصراع داخل المنظمة بسبب نشاطها خارج النقابة ضد نشطاء ومعلمين فلسطينيين. شكرا أبو سيف على هذا الخبر كثير طبعاً طبعاً مهم. وبرضو بعت لي التقرير اللي احنا قرأنا منه صعود مؤسسات جديدة تتحدى احتكار إيباك داخل الحزب الديمقراطي.
1: آخر رصاصة أطلقت على معاداة السامية هي فعلة بن غفير مع نشطاء الأجانب في غزة مؤخرا لما أجوا النشطاء بغزة وتعامل معهم بإذلال. حوالي 450 ناشط كل واحد نقل اللي حدث معه لمجتمعه وكان من ضمنها اللي هو الاعتداء الجنسي على النشاطات اللي شاركوا بهذا النشاط.
0: الله أكبر. بس لا شك إنه الحراك الدولي عماله إن شاء الله يؤتي أكله بشكل كبير. أستاذ غسان شراقة صباح الخير، طايل الطيراوي، حامد الكتوت، يوسف مزهر، أبو عمر يسعد صباحك، دوحة أبو زنط، أيضا أخونا ناصر السرقجي مرة تانية، ربيع الششتري يسلم أديك ويسعد صباحك على المعلومات أولا بأول. وأيضا على صفحة البث المباشر ندى قاسم ومجدي الحواح، فتوح الحوح، أبو مجدي، أبو بكر العفوري، هيثم قنابيطة، بشار خويري، يوسف الزمار، شداد الجبوري، صباح الخير دكتور ياسر، أبو صفية مرة ثانية، أحمد درباس، بسامي التيتي وبقية الإخوة المعلقين، علام استيتية وأيضا جرير قناديلو، أبو سامر النجار، يوسف حمور وخالد القدومي، يسعد صباحكم. بدي بس معلش قبل دقيقة من الضيف أقرأ الاجتماعيات كتير مهم. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة ليلى عوض، أم عمار علوي، أبو عمار الله يسعد صباحك باسمي وباسم راديو حياة، إحنا من عزيك أخونا أبو عمار من المعلقين الدائمين والمتابعين للبرنامج، ويا ما حضر على الاستديو وأنا حكيت مع الحجة أكثر من مرة، عليها رحمة الله، والعزاء في ديوان آل علوي وللنساء في ديوان الصراوي. وأيضا الحاج علي أحمد العجوري أبو وائل، واليوم سيوار الثرى والعزاء في مجلس قروي روجيب لمدة 3 أيام، ويستقبل آل السلعوس المعزين بوفاة الحاجة فريزة أنيس السلعوس أم وضاح اللي توفت في مدينة الزرقاء اليوم في ديوان خلة الإيمان بالجبل الشمالي بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. صديقنا العزيز ياسر مناع، صباح الخير.
3: صباح النور لك كل الساده المستمعين،
0: واحنا باسم راديو حياه من هنيك في حصولك على الماجستير.
3: شكرا شكرا،
0: وان شاء الله من هلا على عبال الدكتوراه.
3: شكرا
0: اخي ياسر. الانظار كلها تتجه قيل الى توقيع الكتروني هيك وصفوه للاتفاق المرتقب ما بين الولايات المتحده وايران اليوم، لكن احنا اللي بيلزمنا نعرف الموقف الاسرائيلي. صدرت تصريحات وقالت لن نلتزم بوقف اطلاق النار وخاصة مع حزب الله، والبعض الآخر يعتقد أنه نتنياهو خرج من دائرة التأثير بشأن هذا الملف.
3: يعني صحيح من المتوقع اليوم أن يتم يعني توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على اعتبار أنها الخطوة الأولى في إنهاء هذه الحرب. الموقف الإسرائيلي بشكل عام هو لا يعارض هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن هنالك تحفظات إسرائيلية كثيرة على البنود الواردة في هذه المذكرة. الأهم من ذلك أن التخوف الإسرائيلي منطلق من 3 مسارات. المسار الأول بأن هنالك تخوف إسرائيلي من تعجل واستعجال ترامب بالتحديد للذهاب نحو اتفاق مع إيران، وبالتالي أن يكون هذا الاتفاق ناقصا، على اعتبار أن ترامب يريد أن يحقق صورة إنجاز سياسي وفي ظل الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية والانتقادات والظروف الاقتصادية، هذا أولا. ثانيا، إسرائيل متخوفة من أن هذا الاتفاق لا يقيد إيران بالشكل المطلوب. الأمر الثالث وهو الأهم، بأن هذا الاتفاق يمنح إيران مسألة التعافي الاقتصادي في المرحلة الحالية وفي المستقبل، وبالتالي هذا دافع ومعزز للذهاب نحو السلاح النووي بصورة أو بأخرى، أو حتى إنتاج الصواريخ البالستية. في الأمر يعني بشكل عام بالنسبة لإسرائيل هو مقلق جدا في هذا الاتفاق، ولكن ليس بصورة القلق المخيفة. يعني هنالك نوع من المبالغة في بعض الأوقات في توصيف الحالة في إسرائيل. بالمناسبة، قبل هذه الحرب، الحرب بين إيران وإسرائيل هي حرب طويلة وممتدة، هي حرب يعني ليس لها حدود، وهي حرب ليس لها شكل واحد. وبالتالي إذا انتهت هذه الحرب بصورتها القائمة التي والمباشرة التي جرت قبل عدة أشهر، نحن يعني من المتوقع أن ننتظر أن تنتقل، أن تعود الحرب إلى صورتها الطبيعية، حروب السايبر، عمليات الاغتيال، العلماء وما شابه ذلك.
0: يعني رح ترجع بنظرك لما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة هاي.
3: نعم.
0: يعني لأنه عفوا، مثل ما أنت ذكرت، إسرائيل كانت تغتال عشرات العلماء الإيرانيين على السكيت.
3: نعم، فكانت هنالك عمليات اغتيال لعشرات العلماء الإيرانيين، هنالك عمليات الاختراق والسايبر، مسألة سرقة الأرشيف الإيراني من أكبر هذه العمليات، إقامة شبكات للموساد بين إيران وإسرائيل، كانت هنالك حرب مائية في البحر الأحمر شرسة جدا. وبالتالي لا يمكن القول بأن هذا الاتفاق ينهي هذا الصراع الممتد منذ عقود بشكل كامل وواضح، ولكن ينهي شكلا من أشكال الصراع، هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق في مسألة حلفاء إيران في المنطقة أو دوائر النار كما تسميها إيران، أيضا هذه مسألة هامة جدا. فيما يتعلق في لبنان، باعتقادي أن إسرائيل من الممكن أن تقف إلى حد معين في الاحتلال والتوغل في جنوب لبنان، ولكن مسألة الانسحاب هنا المعضلة. بالتالي سوف من الممكن أن تبقى الجبهة اللبنانية جبهة متوترة ومشتعلة، ولكن بصورة أقل مما عليه اليوم. بشكل عام هنالك الأبعد من ذلك، هنالك صراع بين إسرائيل وإيران على مسألة النفوذ والردع الإقليمي، وبالتالي هذا أيضا يقودنا إلى الفكرة الأولى، بأن هذا الاتفاق لا ينهي هذا الصراع. الأهم من ذلك، يجب الالتفات إلى هذه النقطة، طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كانت هنالك قراءات خاطئة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم لهذه العلاقة. كان الظن بأن إسرائيل هي من تقود الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على مدار أكثر من حالة وأكثر من شاهد منذ بداية هذه الحرب وحتى اليوم أثبتت عكس ذلك. حينما جاء ترامب يعني أوقف الصورة الفظة للحرب على الحرب الإبادة على قطاع غزة، كان هنالك اتفاق مع لبنان فرض على إسرائيل بوقف إطلاق النار وإن لم تلتزم إسرائيل، وهذا الاتفاق الذي يأتي على عكس الرغبة الإسرائيلية. وبالتالي الفكرة المركزية بأن أي علاقة، بأن أي اتفاق أو أي خطوة في المنطقة تأتي في فلك المصالح الأمريكية، وإن كانت تعارضها إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه مصالحها. وبالتالي الفاعل الإسرائيلي في السياسات الأمريكية في بعض الأوقات لديه قدرة على التأثير، ولكن ليس التأثير الكبير، وفي بعض الأوقات كما الاتفاق في إيران هو هامشي وثانوي وليس فاعل رئيسي ومركزي.
0: أخي ياسر، وإنت بتحكي عن الموضوع عمالي بقرأ صحيفة يدعوت أحرنوت بتقول نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إن الاتفاق بين واشنطن وطهران غير جيد ويضر بمصالح إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها التأثير على الاتفاق حسب تعبيره. خرجت إسرائيل عن الصيت، أو يعني لم تعد مؤثرة، وترامب اللي بده إياه بمشي، ولا كله كلام إعلام واللي بده إياه إسرائيل بيصير؟
3: يعني على العكس من ذلك، إذا عدنا إلى اتفاق أوباما مع إيران السابق قبل أكثر من عقد، من 10 سنوات، إسرائيل لم تستطع أن توقف هذا الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت باتفاق غير مرضي لإسرائيل، ولكن على مدار تلك السنوات وحتى قدوم ترامب عملت إسرائيل على إقناع ترامب أو اليمين الأمريكي بشكل عام على أن هذا الاتفاق هو مضر، وأعلن ترامب بأنه انسحب. أيضا هذه يعني أيضا هذه شاهد واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسير وفق مصالحها، ولكن بشكل عام هنالك يعني أولوية لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل كل ما تريده إسرائيل. إذا عدنا إلى الأهداف الإسرائيلية التي وضعتها منذ بداية هذه الحرب لم يتحقق أي شيء، وبالتالي يعني هذا الاتفاق بهذا الشكل هو خسارة لإسرائيل. لا، هذه يعني أيضا لا يمكن اعتبار هذا الاتفاق هو انتصار لإيران، هو كسب بعض النقاط، لأن هذه الحروب تقاس بالنقاط وليس بالضربات الحاسمة. أيضا نحن كفلسطينيين يجب الالتفات إلى نقطة هامة جدا، بأن هنالك انتخابات إسرائيلية وهنالك دعاية إسرائيلية، وبالتالي حدة التناقضات في هذه المسألة وتوظيف مسألة الحرب على إيران وفشل إسرائيل في تحقيق، ونتنياهو بالتحديد في تحقيق أهداف إسرائيل في هذه الحرب، لأن هذه الحرب حرب إسرائيل وليست حرب نتنياهو، ولكنه هو من يقود إسرائيل في هذه الحرب. أيضا كل ذلك سوف يوظف في هذه الدعاية، وبالتالي سوف نسمع كثير من الانتقادات، كثير من المزايدات، كثير من محاولات التبرير. نحن كفلسطينيين، كصحفيين، باحثين، وحتى المواطن العادي يجب الحذر في التعاطي مع أي فكرة. أيوة. لأن هذا من الممكن أن يكون ضمن هذه المناكفات وهذه الحالة التناحرية الانتخابية.
0: أخي ياسر، كثير ناس بيسألوا سؤالك مهم، يعني الاتفاق أعلن رسميا أنه سيشمل لبنان، لكن ما سمعنا أنه ستشمل غزة من تصريحات إيرانيين، لكن من تصريحات حماس قالوا أخذنا وعود. بس أنا فتشت كثير ما سمعت أي مسؤول إيراني قال سيشمل غزة. حماس بتقول أخذنا وعود، حسب تقديراتك هل سيشمل غزة؟
3: يعني باعتقادي من الممكن أن يشمل قطاع غزة، ولكن ليس في المرحلة الحالية، لأن إيران لديها يعني أولويات قصوى فيما يتعلق في الحصار المفروض عليها اليوم، في مسألة مضيق هرمز، في مسألة وقف الاستهدافات، وفي قضية لبنان، لأن قضية لبنان بالنسبة لإيران اليوم هي محورية، لأن مسألة لبنان اليوم والتأكيد على لبنان هي تريد إيران أن تؤكد على مسألة وحدة الساحات. ولكن من الممكن أن يكون هنالك خلف الكواليس تفاهمات فيما يتعلق في قطاع غزة، ولكن باعتقادي أننا في المرحلة الأولى في ظل هذه التفاهمات لن يكون لغزة أي دور. هنالك في السياسة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة مسألة هامة جدا في التعاطي مع هذه الحروب، أو سياسة يعني مضللة، بمعنى أن ذهاب الرئيس ترامب إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، الكثير بدأ يتعاطى بأن الحرب في غزة قد انتهت، ولكن ما بعد هذا الاتفاق باعتقادي أنه أشد فتكا أو لا يقل فتكا عما كان قبل هذا الاتفاق. وأيضا هذه مسألة هامة جدا في السياسة العالمية. أتحدث الإجابة على سؤالك باعتقاد أن من الممكن أن تكون قطاع غزة، ولكن في مراحل متأخرة من الاتفاق أو التفاهمات، لأن هذه مذكرة تفاهمات، من الممكن أن لا يتم الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل.
0: نعم، سؤالي يتعلق بالموقف الإسرائيلي من غزة أستاذ ياسر مناع. إسرائيل في أي حديث عن انسحاب، عن بقاء، عن إقامة معسكرات داخلها، خط أصفر خط أحمر مرحلة ثانية، وين غزة في الموضوع؟
3: في قطاع غزة باعتقادي أن يعني إسرائيل حتى اللحظة ليس بحسبانها مسألة الانسحاب، حتى
0: من الآخر
3: نعم، حتى في المناطق داخل الخط الأصفر كان هنالك قرارات إسرائيلية بتوسيع هذا الخط، هنالك أكثر من 17 موقع عسكري تم يعني امداد هذه المعسكرات بكل الدعم اللوجستي من كهرباء وماء وشبكات اتصال وتعبئة طرق، دلالة على أن إسرائيل تفكر

0: هذه الميليشيات تقوم بعمليات استنزاف للفصائل الفلسطينية، وثالثا هي مسألة الاغتيالات والضربات، يعني وكما يقال في السياسة الإسرائيلية هي قص العشب، بمعنى أي شخصية قيادية أو فاعلة في قطاع غزة يتم استهدافها واغتيالها، وبالتالي تعمل أو تحاول على خلق فراغ ميداني لدى الفصائل الفلسطينية، وهذا يؤثر على سلوكها وأدائها في قطاع غزة. حتى اللحظة هذه الصورة التي تحاول إسرائيل إدامتها في قطاع غزة.
1: والضفة أخي ياسر،
0: الضفة الغربية يعني باعتقادي كما نرى اليوم بأن المشروع الاستيطاني قد ابتلع الضفة الغربية، وأن إسرائيل لديها كما نقول دائما في كل مرة نكتشف بأن هنالك مخططات للسيطرة على الضفة الغربية، على عزل الفلسطينيين عن بعضها البعض. يعني إذا نظرنا إلى مسألة الاستيطان في جنين اليوم،
1: صحيح،
0: وهو الأهم في الصورة الاستيطانية في الآونة الأخيرة، نرى بأن مدينة جنين قد حصرت بالاستيطان في فترة قياسية جدا، وبالتالي هذا يدلل على أن إسرائيل يعني لديها مخططات في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك بأن أيضا إسرائيل تفكر ليس فقط في السيطرة على المناطق بي، لأنها سيطرت على المناطق المصنفة سي بشكل كامل. حتى اليوم المناطق المصنفة ألف، قبل عدة أيام كان هنالك إعلان بإقامة معسكر للجيش الإسرائيلي،
1: صحيح،
0: بشكل دائم في منطقة في قلب مدينة جنين في منطقة مصنفة
1: ألف.
0: وبالتالي هذا يقودنا إلى أن من الممكن أن نرى حالات أو بعض الأماكن التي تقوم إسرائيل باحتلالها بشكل دائم في المناطق المصنفة ألف، مثل قبر يوسف في نابلس مثلا.
1: وهذا وارد.
0: نعم وارد جدا، وهذا باعتقادي أنه محط حديث وجزء من الدعاية التي يخوضها الصهيونية الدينية.
1: نعم.
0: قبل عدة أيام كان هنالك صلاة في وضح النهار كما تم وصفها،
1: صحيح،
0: وهي الأولى منذ سنوات. هذه أخذت صدى كبير في الإعلام اليميني وفي محاولة لتعزيز الدعاية، يعني هذه الأحزاب كما قلنا، يعني للأسف جزء من الدعاية الإسرائيلية اليمينية هي على حساب الفلسطينيين، لا سيما أن الكنيسة الإسرائيلية حتى اللحظة قادرة على التشريع، وأن هذه الجماعة الاستيطانية قادرة على الضغط على الحكومة والوزراء وما شابه ذلك في تحقيق بعض في تطبيق بعض الرؤى والأهداف فيما يتعلق في الضفة الغربية.
1: نعم، الله يسعد صباحك أخي ياسر، وبدنا منك إن شاء الله خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة مداخلات عن الانتخابات الإسرائيلية، المرشحين، الأحزاب، قراءة الاستطلاعات، وصولا إلى يوم الانتخابات لمعرفة على الأقل المزاج العام الإسرائيلي، هل رايح باتجاه التطرف اليمينية ولا ممكن يكون في تغيير بالتركيبة المتعلقة بالكنيسة. يسعد صباحك أستاذ ياسر مناع، مرة ثانية ومبروك للماجستير. يسعد صباحك، أهلا ياسر. يسعد صباحكم وصباح الورد والياسمين للكل. أستاذ خالد الكخن يسعد صباحك، أخونا غازي عنتري صباح الخير، وأخونا بدر أبو زنط، أحمد ياسين صباح الخير، تحية طيبة إليك، ودكتور حسام إخريم أيضا صباح الورد، رنا كلبونة وريم خليل، منصور قمحية، توحى الشامي، يسعد صباحكم. دكتور أبو عمر، يعني موضوع مهم اللي هو بتعلق باليوم، متوقع يكون في اتفاق على السوشيال ميديا، في حدا مهتم في القصة؟
2: بالفعل، لأنه مع أن الناس استفاقوا فجرا أنه في صفارات إنذار في الأردن وفي إيلات،
1: صحيح،
2: ويبدو أنه ممكن في معلومات عن تحرك سيارات، وبالتالي كان في صفارات إنذار، والبعض بيقول أنه ممكن كل الأطراف تنتظر قبل دخول اللحظة الأخيرة تعلم على التاني، بالتالي كان متوقع أنه إيران تقصف، حزب الله يقصف قبل ما يتم توقع أي اتفاق، وبالتالي الآن الدقائق أو الساعات القادمة ممكن تحمل تصعيد مؤقت
1: قبل توقيع الاتفاق،
2: مثل ما صار بغزة قبل التوقيع على وقف الحرب، كان في
1: ضربات متبادلة، كان في قصف، نعم.
2: ولكن الآن الأنظار تتجه ليش؟ لأنه الفلسطيني بدرك أنه أي وقف الحرب بإيران بينعكس علينا، سواء كان بالوقود، بالأسعار، بالرواتب، بالمخصصات، بالحياة، بالأمن، وبالتالي إحنا مرتبطين
1: للأسف هذه الأحداث. الله يسعد صباحك يا دكتور. أخونا أنس فريتخ صباح الخير، بقول في مقطع مطب شارع 15 اللي بنزلك عند نزلة
3: برافو من شارع

0: 15 هذا الشارع هابط والسيارات بتضرب فيه طرب، وفي خط مجاري برضو على مفرق شارع 15 عند مدرسة شرف مجاري بتضلها فايضة للأسف 24 ساعة تطلع من تحت الأرض وراحتها للأسف كريهة. أخي أنس بينك الله بعث لي فيديو خلينا أحولها للبلدية. وقبل الفاصل الصوت العزيز أبو علي أستاذ أيمن صباح الورد.
1: صباح الخيرات.
0: طمني على صحتك إن شاء الله بخير.
1: الله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. احنا في الصيف الصيف الصيف دخلنا فيه يعني بفضل اسبوع رسميا على الورق، لكن درجات الحراره فعلا خلال النهار مرتفعه جدا.
1: احنا من شهر تقريبا
0: من شهر.
1: بس اللهم انا بقول لك طول ما هو لسه في بالليل براد، طول ما في بالليل في براد فاحنا يعني شغل دلال مدللين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: سبحان الله قد ما تشوب بالنهار طالما بالليل يعني رخت شوية برودة أو صار الجو هيك لطيف زي ما هي هالأيام، فإحنا بجد يعني محظوظين على الآخر، وهذا الجو يعني يبدو أنه متواصل أبو العز وأبو عمر إن شاء الله رب العالمين خلال الفترة القادمة من هون حتى نهاية هذا الأسبوع، يعني حتى يعني بداية الصيف فلكيا يعني سيبقى الجو حار في ساعات النهار، سيبقى الجو لطيف في ساعات المساء، سيبقى الجو منعش في ساعات الليل. يعني اللي بيسمعونا بنابلس الجديدة أو بمنطقة الطور بقول لك أعوذ بالله بالليل ما بنسترجي نقعد برا،
0: نفتح شباك صحيح ولا نقف على برندة،
1: ما بنقدر نقعد برا. أما داخل المدينة لا، الواحد ممكن يقعد لو لبس هيك بلوزة خفيفة بكون مبسوط، لأنه في المناطق المنخفضة الجو بكون غير مختلف عن المناطق العالية، وهذا الجو اللطيف المنعش يبدو أنه متواصل معنا حتى نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. مرات بتبين عنا هيك يعني بوادر لموجات حارة، إحنا لغاية اللحظة ولا موجة حارة مرت علينا
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله ما بيجوا
0: إن شاء الله
1: وما بدنا وما بدنا نفول عحالنا، ولكن يعني كل آت قريب كما يقال، يعني ما في إشي بيستحي من أوانه، يعني ما عمره صحيح. مر علينا موسم صيفي بدون ما تيجينا موجات حارة فوق العادة، ولكن ممكن إن شاء الله على الأسابيع القادمة بمشيئة الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: المنطقة عندكم كيف أبو بالإسكان فوق خلال النهار؟
1: خلال النهار عادي، جو البلد، اللهم بالليل لا في برد،
0: في برد
1: لا لا فيش مجال،
0: المنطقة يعني مرتفعة وفيها برد.
1: بالليل في برد في
0: نعم.
1: في برد
0: نعم، وإن شاء الله رب العالمين الأربعاء بنحكي برضو مرة تانية في الموضوع بإذن الله. يومك سعيد أبو علي. شكرا أستاذ أيمن المصري، تحياتي أهلا بيك. برضو أخونا حمزة الشنار صباح الخير بقول التعاون الأوسط التعاون العلوي امتدادات عمارات البيبي من دوار التعاون لحد شارع تيل منطقة طلعت الطور المناطق المحيطة، هاي كل الشوارع مكسرة وحالتها حالة، يا ريت حدا من أصحاب القرار يشوفوها. حاضر سجلنا هاي الملاحظة وبوعدك نرفعها للبلدية. المهندس هلال الحجازي يسعد صباحك، أيمن خالد أستاذ سامر عنبتاوي صباح الورد والياسمين، ياسمين هلال يسعد صباحك، ومرتان أستاذ غازي عنتري صباح الورد إليك ولكل المتابعين عبر البث المباشر. برضو حاضر في مقطع بعرض الشارع عند بيتزا هاوس شارع الجامعة بده صيانة. رح نحول كل هاي الملاحظات للبلدية. شادي حنون صباح الخير، ست غادة عبد الهادي أيضا صباح الخير، سائد بريك صباح الخير أخي سائد، وأزا في النادي صباح الخير لكل اللاعبين، وصباح الخير لأبو محمد أيضا وكل المعلقين الكرام، وأخونا محمد جمال جبري سعد صباحك، ماهر الششتر أيضا صباح الورد والياسمين. نطلع بفاصل.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 8 صباحا
5: وأول أوردر.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM، وعبر منصاتنا المختلفة على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. لسه الوكالات العالمية نايمة، فيش أخبار، يعني حتى تحديثات الأخبار على كثير مواقع حتى الآن صفر. غريب يعني، شكل العالم مجاز ولا بحضر كأس العالم وبيناموا. آخر خبر صدر قبل دقائق معدودة، طهران تنفي حسم موعد توقيع الاتفاق مع واشنطن. قبل دقائق هذا الخبر، بالضبط 47 دقيقة، يعني من 25 دقيقة تقريبا، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران المقرر يوقع اليوم، لافتا أن مضيق هرمز سيفتح أمام جميع السفن فور توقيعه. قالت الخارجية الإيرانية قبل قليل إن الموعد النهائي لا يزال غير محسوم. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية رسميا، أن المباحثات على إنهاء تركز على إنهاء الحرب، وقد تقرر عدم بحث الملف النووي. وأضاف أن الجانب الأمريكي يتجنب الإدلاء بتعليقات حول مسار المفاوضات، الأمر الذي يستدعي التحلي بالحذر وعدم استباق النتائج. الكابينت أعلن رسميا أنه مساء اليوم سيعقد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث الاتفاق ما بين الطرفين. وأيضا باكستان رسميا أعلنت ترحيبها بالاتفاق، ومصر أيضا أعلنت ذلك، وقطر من خلال اتصال هاتفي بشأن هذا الملف. وبالأخبار الدولية مستمعينا الكرام، هناك قصف إسرائيلي على بلدات جنوبية للبنان، وحزب الله يستهدف جنود الاحتلال. وأيضا في أخبارنا نتابع أولا بأول آخر التفاصيل فيما يجري في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، هناك تفاصيل كثيرة وتطورات كثيرة للأحداث. زميلنا العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: طمني على صحتك، إن شاء الله أنك بخير.
1: نحمد الله على كل حال.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. آخر التطورات الميدانية.
1: يعني ميدانيا سامر، الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة قتل 4 فلسطينيين، 4 فلسطينيين استشهدوا في القطاع بسبب نيران الاحتلال وقصف الاحتلال. كان هناك شهيد في البيج وثلاث شهداء في خان يونس في عمليتين منفصلتين لجيش الاحتلال. وبالتالي نتحدث دائما عن ارتفاع عدد الشهداء، ودائما نقول بأنه منذ وقت إطلاق النار حتى اللحظة هناك يعني شلال دم مفتوح في قطاع غزة، وصل عدد الشهداء إلى 986 شهيد في مختلف مناطق قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار منذ 11-20 أول أكتوبر الماضي حتى اللحظة. أيضا الإصابات تسجل بشكل مستمر ودائم، وأيضا كان هناك ملاحظ خلال ساعات الليل والفجر عمليات نسف كبيرة جدا في المناطق الشمالية من قطاع غزة والشرقية وحتى الجنوبية. وبالتالي نتحدث عن يعني الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية كان هناك أصوات انفجارات ضخمة جدا سمعت في مختلف مناطق قطاع غزة. يبدو الاحتلال يعني إما هذه الانفجارات سمع يعني ذويها قوي جدا، لأنها أصبحت الآن قريبة جدا من الخط الأصفر وقريبة من تجمعات المواطنين في مناطق غرب غزة، أو لأنه عمليات النسف يستخدم فيها أسلحة جديدة. أيضا أحيانا الاحتلال يعني منذ بداية الحرب جعل من قطاع غزة حقل للتجارب، وبالتالي أصوات الانفجارات في بعض الأحيان تكون غير الأصوات التي اعتاد عليها أهل قطاع غزة حتى أيام الروبوتات المفخخة وما إلى ذلك.
0: وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع، العالم كله أنظاره تتجه إلى توقيع اتفاق مرتقب بين أمريكا وإيران، أين غزة في الموضوع؟
1: يعني أهالي غزة حتى اللحظة يأملوا أن تكون غزة دائما مطروحة على الطاولة، وهذا ما وعدت فيه إيران أكثر من مرة، لكن دائما الحديث يجري عن إيران ولبنان وغزة يعني على الهامش. أحيانا ممكن وقف إطلاق النار فعليا يلقي بظلال على قطاع غزة. في رأيين في القطاع، رأي أنه هيك هيك غزة مشمولة ضمن الاتفاق، وبالتالي يعني ممكن تخف حدة الاعتداءات الاحتلال على أهالي قطاع غزة، وبعض الآراء تخشى بأنه الاحتلال يعود للاستفراد في قطاع غزة أكثر وأكثر، بعد ما أنه مثلا تكبل أيديه في لبنان ويمنع من توجيه ضربات في إيران، وبالتالي سيطلق يده في قطاع غزة. وفي كان أكثر من محلل إسرائيلي ومنهم ساسي إسرائيليين قالوا بأنه كلما اقتربت موعد الانتخابات في إسرائيل ممكن تكون هناك عملية محدودة في قطاع غزة من أجل أن يرفع نتنياهو أسهمه في هذه الانتخابات. مش شرط تكون عملية واسعة ولكن محدودة بهدف رفع الأسهم. طبعا للأسف دائما الدم الفلسطيني هو مسرح لعمليات الاحتلال والمطبخ اللي بيجري فيه رفع القادة ويعني تقويض السلطات في إسرائيل. لذلك كان هناك خشية ويعني تحدث الكثير فيها بأنه ممكن تكون هناك عملية للاحتلال في قطاع غزة، ممكن الاحتلال يطلق يده في قطاع غزة. وفي
0: وهذا السؤال كمان. هذا السؤال إنه الاحتلال إذا فرغ بالعامية من إيران قد يتفرغ من جددا لغزة،
1: صحيح، خاصة إنه يعني موقع يعني لبنان بالنسبة لإيران أهم بكثير من قطاع غزة، سواء البعد والفكر والتنظيم وما إلى ذلك. وبالتالي البعض بيستبعد إنه إيران تفعل ما فعلته لغزة، يعني أن تفعل لغزة ما فعلته للبنان. عندما ضربت لبنان ثارت إيران وقصفت إسرائيل. هذا الأمر لو صار لغزة يعني البعض بيستبعد إنه إيران يعني تقوم بذلك الفعل وأن تصعد من أجل قطاع غزة. لذلك الناس في قطاع غزة حتى اللحظة متخوفين، يعني ما بين متفائل وما متشائم من موضوع الاتفاق، إنه هل سيشمل غزة لا يشمل غزة. للأسف كل التكهنات الناس اليوم في قطاع غزة مع خلال هذه الحرب أثبتت فشلها، وبالتالي الميدان والأرض والحقائق هي اللي حيكون الفيصل في النهاية. ننتظر إنه يتم الاتفاق اليوم كما يعني أشيع وتم الحديث عنه، وبالتالي بنشوف بعد هيك تصرفات الاحتلال في قطاع غزة. ولكن يعني كما قلت إنه خلال 24 ساعة كان هناك تصاعد لوتيرة النسف والقصف في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وبالتالي الناس تنظر بترقب ما بعد توقيع الاتفاق.
0: أخونا فراس عرقاوي صباح الخير بقول لا يوجد وقف إطلاق نار، إنما هناك ممارسة ممنهجة للإبادة بطريقة أقل عنفا وهمجية لكن تحت مسمى وقف إطلاق النار.
1: صحيح، تحدثنا سابقا سامر أنه فعليا لم يتغير شيء نهائيا على أهالي قطاع غزة منذ اليوم الأول في الحرب حتى اللحظة، اللهم إلا أنه أعداد الشهداء اليومي تراجع. الحصار هو هو، التجويع هو هو، سوء التغذية كما هو، يعني محاربة الناس في أرزاقهم كله مستمر. يعني حتى نتحدث ويعني نوضح للناس، يعني مثلا مبارح فقط اللي دخل مساعدات لقطاع غزة 18 شاحنة فقط دخلت قطاع غزة، عبارة عن مساعدات إنسانية لليونيسف. قبلها اليوم الجمعة فات بس 12 شاحنة مساعدات لقطاع غزة. طبعا عندما نتحدث عن هذه الأعداد وفق أنه اتفاق وقف إطلاق النار كان المقرر دخول يومي 600 شاحنة، اليوم الاحتلال يدخل ما بين 12 و18 شاحنة، وبالتالي مع البدء البعيد يعني كمان 4-5 أيام إذا استمر الحال على ما هو عليه ستبدأ شح المواد الغذائية ونقص السلع، وبالتالي نتحدث عن دخول قطاع غزة في نفق مظلم مرة أخرى في موضوع غلاء الأسعار وعمليات الاستغلال والاحتكار. حتى أن غرفة تجارة وصناعة غزة سامر تحدثت أنه منذ بداية العام حتى 10 حزيران الجاري دخل قطاع غزة فقط 30,737 شاحنة، نصفها تقريبا تجاري ونصفها إنساني، وهذا يمثل أقل من 32% من كمية المساعدات والشاحنات اللي كانت مفروض تفوت قطاع غزة، يعني تقريبا ثلث ما يحتاجه القطاع. لذلك دائما نتحدث أنه ما زال أوضاع الإنسانية في قطاع غزة سيئة جدا، الأدوية والمستهلكات الطبية وكل شيء يتعلق بقطاع غزة متوفر منه تقريبا الثلث، ما عدا ذلك أزمات مستمرة ومتلاحقة في قطاع غزة، لذلك سوء التغذية حتى اللحظة ما أن المجاعة كانت في شهر 3 و4 و5 2024 واستمرت يعني تقريبا منتصف عام 2025، لكن حتى اللحظة تداعياتها وملامحها تلوح في قطاع غزة وموجودة في قطاع غزة، لأنه فعليا الاحتلال لم يلتزم بالكميات ونوعيات السلع سواء التجارية أو حتى الإغاثية اللي بتفوت لقطاع غزة. هذا كله يفسر أوضاع الصعبة. يعني حتى كمان نتحدث عن موضوع الغاز، الغاز اليوم والمحروقات بشكل عام، الاحتلال بالقطارة يعني خلال أسبوع كامل مفروض تفوت يوميا 50 شاحنة، خلال أسبوع واحد فات 12 شاحنة، فبالتالي الناس كلها يعني اليوم في قطاع غزة أغلبها بلا غاز طهي وتتجه إلى الحطب وإلى حرق ما يمكن حرقه حتى تعد طعامها. طبعا هذا كله يسبب أمراض، أنت لما بتحرق نايلون وبلاستيك ويعني أمور بترولية، وبالتالي هذا كله الإنسان بيستنشقه. عشان هيك وزارة الصحة تحدثت قبل أيام بأنه معدلات إصابة بمرض السرطان ارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة، مش بس بسبب أدخنة الصواريخ والغبار والبارود ويمكن نوعيات سامة يطلقها الاحتلال علينا في قطاع غزة، إنما أيضا بسبب استخدام أهالي قطاع غزة للنيران والنار. فعليا في قطاع غزة اليوم الخشب غالي، يعني كيلو الخشب 7 شيكل إلى 10 شيكل، الطبخة الواحدة بدها من بين كيلو لكيلو ونص، هذا غير طبعا إذا كان أنت قادر أنك تأمن طبخة لأهل بيتك، لذلك مكلف، فالناس بتلجأ لحرق أي شيء ممكن يحافظ على النيران يعني مشتعلة حتى تنهي طبخته. فبالتالي نتحدث بشكل عام سامر، يعني الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي فعليا أجواء حرب تماما. اللي فرق مع أهالي قطاع غزة هو أعداد الشهداء، يعني كنا في بعض الليالي أيام الحرب نحصي 700-800 و1000 شهيد في الليلة الواحدة، اليوم نحصي ما بين 10-7-3-15 يعني حسب يعني أهواء الاحتلال للأسف وحسب يعني جنوده وجرائمهم، ولكن بشكل عام كل ملامح الحرب في قطاع غزة ما زالت موجودة
0: مستمرة.
1: يعني مراكز الإيذاء اللواء، مراكز النزوح، الخيام منتشرة، وبالتالي فعليا هي أجواء الحرب لم يتغير شيء على أهالي قطاع غزة للأسف.
0: سؤال يعني بعيد عن الحرب، كأس العالم شو في غزة؟
1: يعني كأس العالم في غزة الناس طبعا طواقة، انه في بعض الناس بتحب تحضر مباريات او حتى ترفه عن نفسها، يعني في يعني اللي بقولك انه غزة بتحبش التابع، لا بتحب التابع، بيحب الحياة، يعني نحب الحياة ما استطعنا الى ذلك سبيلا، فمن ضمن سبل الحياة اليوم كأس العالم، في ناس بتتابع، لكن المشكلة وين تستمر في متابعة كأس العالم؟ اول اشي الانترنت في غزة ضعيف تماما ويعني بطيء تماما، اغلب اللي يعني بيستطيع متابعة المونديال والمباريات من خلال الكافيهات، طبعا الكافيهات مش منتشرة زي ما كان سابقا في قطاع غزة، لا هي في أماكن محدودة وبالتالي مرتفعة السعر، يعني اللي بيحضر هو اللي بيكون معاه في جيبه شوية مصاري منيح، يعني أقل مباراة بدها تكلفه 20-25 شيكل حتى يحضرها، فبالتالي مش الكل قادر يحضر المباراة، في جزء يعني بيحاول قدر كان يحضر هذه المباراة. أضف إلى ذلك أنه سامر أغلب المباريات يعني بتكون بعد الساعة 10 في الليل وفي منتصف الليل، التواجد الناس في الشوارع في قطاع غزة مخيف في الليل، لأنه أولا الاحتلال ينشر في الليل جرائمه وقصفه، أيضا عملاؤه على المناطق القريبة من الخط الأصفر، وبالتالي حركة الناس في الليل يعني محدودة جدا جدا في قطاع غزة. أضف إلى ذلك مشكلة الجرذان اللي بتكون في الليل والكلاب الضالة اللي بتكون في الليل، وبالتالي حركة الناس في الليل مخيفة جدا في قطاع غزة، لذلك إذا في كافي قريب منك الواحد ممكن ينزل يحضر مباراة ويعود سريعا، لكن إذا الكافي بعيد وبدك تمشي في شوارع بتكون فاضية فالناس لسه متخوفة. فبالتالي يعني شغلات بسيطة، يعني احنا بنحكي مونديال وخلاص، لكن في قطاع غزة ممكن شغلات بسيطة تحرمك من انك يعني تروح عن نفسك ساعتين زمن، لذلك لا في اهتمام في قطاع غزة.
0: طب سؤال الناس بيبعتوا بيقولوا في كهرباء، في مناطق فيها كهرباء، بنشوف في صور كهرباء لبيوت مضاءة، من وين بتاخذ كهرباء؟
1: طيب هلا احنا في الحرب هذه يعني صار عنها تجارة المولدات الشارع، يعني المولدات اللي بتكون 70 كيلو وات و50 كيلو وات، في شبكات، طبعا اغلب هذه اصحاب المولدات استغلوا شبكه يعني شركه التوزيع، فكوا سلاكها وصاروا يمدوا البيوت كهرباء. فاحنا بندفع سعر الكيلو الواحد من 25 الى 35 شيكل حسب كل مولد واهواءه. ففي مولدات شارع اليوم تشتغل في قطاع غزه، هذه كانت موجوده قبل الحرب سامر، لانه كان اساسا قطاع غزه كان في عندنا برنامج 8 ساعات وصل 8 ساعات قطع بعد ما الاحتلال قصف في 2008 محطة توليد الكهرباء وقطع بعض الخطوط المصرية والإسرائيلية اللي بتغذي قطاع غزة بالكهرباء، وبالتالي اتجه أهالي قطاع غزة للبديل. البديل كان عبارة عن مولدات كهرباء بتمد شبكات للبيوت والمنازل وبتعطيهم كهرباء. هذا الأمر عاد في قطاع غزة ولكن بأسعار باهظة جدا جدا جدا. يعني تصور أنا مثلا بمد كهرباء من هذا المولد، استهلاكي الأسبوعي طبعا بيحسبني أسبوعيا مش شهري، استهلاكي الأسبوعي مثلا بيكون 3 كيلو. 3 كيلو لما تضربها ب 30 شيكل يعني تحكي على 90 شيكل فقط كهرباء، مبلغ كبير جدا، لأنه الكيلو اللي تبع البلدية مثلا بيكون ب 50 أجورة هيك كان قبل الحرب. يعني من 50 أجورة اليوم تدفع الكيلو الواحد ب 30 شيكل. لذلك الناس في كهرباء في غزة ولكن أسعار غالية جدا وباهظة، مش الكل قادر يمدها. هذا واحد. اثنين، سكان الخيام أحيانا بخافوا يمدوا كهرباء لأنه تعرف خيام ونايلون، يعني أي ماس كهربائي كفيل بأن يشعل المخيم برمته، مش بس خيمة أو خيمتين. فبالتالي في كهرباء ولكن للأسف اللي بده يمد كهرباء بده يكون على حساب كتير شغلات، من بينها التعليم، من بينها الأكل، من بينها الشرب، لأنه فعليا الأسعار مرتفعة جدا وغالية جدا. أضف إلى ذلك أنه هذه المولدات طبعا متهالكة، فكثير من الأيام بتكون متوقفة عن العمل. يعني أنت بتكون مادة كهرباء وتدفع الحد الأدنى من التمديد حتى والموتور كان مطفي أو المولد مطفي. يعني تصور تقعد 10 أيام بلا كهرباء، في الأخير تجيك فاتورة مثلا ب60 شيكل لأنه الحد الأدنى 2 كيلو مثلا في الأسبوع. وما فيش بديل، يعني إذا أنت بدك تفصل معاه مثلا مع المولد سين، ما فيش في المحيط مثلا مولد صاد لانه الاعداد محدوده ودائما في اعطال ودائما في خراب ودائما يعني المواطن هو اللي بيتحمل ضريبه الاعطال وبترتفع الاسعار عليه بشكل مستمر. لذلك موضوع الكهرباء والاناره اليوم في قطاع غزه للاسف هو امر يعني يؤرق اهالي قطاع غزه، ارتفاع التكلفه العالي، ويعني بيكون المواطن رهين لأهواء أصحاب المولدات، خاصة إذا ما رفعوا الأسعار خفضوا الأسعار. كل هذا الأمر يعني للأسف يشكل أيضا عبء إضافي لأهالي قطاع غزة. وزي ما قلت لك كمان أغلب الناس لا تملك يعني من المال ما يسعفها لأنه تشبك مولد كهرباء. أضف إلى ذلك للعلم سامر، يعني سلك المتر أو عفوا كابل الكهرباء المتر الواحد يباع ب 15-20 شيكل اللي هو الكابل البسيط.
0: الله يكون ذلك.
1: يعني عندما نتحدث عن تمديدات الكهرباء فهي مكلفة جدا في قطاع غزة. يعني أنا لو بدي شريط أو سلك بس 20 متر 25 متر يعني بدي 300-400 شيكل
0: يا رجل. ما أنت حكيت لنا مشتاح الخشب اليوم حرب عليه مشاتيح الخشب، فما بالك أسلاك الكهرباء؟
1: لأنه اليوم يعني غرف النوم تحت العرسان تنعمل من مشاتيح الخشب لأنه فيش خشب في قطاع غزة. بالتالي المشطاح اليوم بيواع بالكيلو، الكيلو الواحد ب 12 شيكل و 15 شيكل. يعني المشطاح ممكن يكلفك 500-700-800 شيكل اللي هو كان أصلا يعني يوزع بعد ما تنحط البضائع يوزع على الناس هيك مجانا. فبالتالي كل شيء غالي. ساعة الكهرباء اللي كنا نشتريها ساعة العداد الصغيرة مش تاعت البلدية الصغيرة هذه، كنا نشتريها قبل الحرب 35 شيكل، اليوم سعرها 700-800 شيكل. فبالتالي الأسعار جنونية في قطاع غزة. يعني عفوا الله يعزك، كرسي الحمام كنت تشتريه قبل الحرب مثلا 200 شيكل، اليوم سعره 1500 شيكل، هذا إن وجد ومستخدم مش جديد يعني. فبالتالي هذا كله يعني يمكن ما بصيرش الحديث عنه لأنه هذه الأزمات بتكون أحيانا مش عامة. يعني مش الكل بده يمد كهرباء، اللي بده يمد كهرباء يتفضل يدفع له 1000 شيكل اشتراك وتمديد وكذا. وبالتالي هذه يعني بعض الناس بيعتبروها ترف، لكن هي في الأساس ضرورية لأنه اليوم الكهرباء والنور خاصة في ظل العتمة والخيام وكذا أمور صعبة بتكون العتمة ومخيفة في الليل، خاصة مع وجود كلاب ضالة وجرذان وما إلى ذلك. طبعا هذه المولدات تعمل بساعات محددة، يعني هو مثلا بيشغل لك إياها 5 ساعات في اليوم أو 6 ساعات في اليوم فقط، بدك تبرمج حياتك عليها. لذلك موضوع الكهرباء في قطاع غزة أيضا مشكلة كبيرة بالنسبة لهذا القطاع، والإنارة شبه معدومة، لأنه فعليا الاحتلال دمر تماما محطة التوليد وقطع تماما خطوط الكهرباء، وبالتالي الاعتماد الأساسي على المولدات الموجودة في قطاع غزة أغلبها كان مولدات هي بالأساس موجودة قبل الحرب، لذلك فهي متهالكة ويعني تعبانة جدا، وللأسف ممكن تكون مضرة للناس أكثر ما هي مفيدة عندما بتحرق لك شوية أجهزة أو تليفونات أو جوالات موجودة، بسبب أنه دائما بتشتغل وبتشتغل وبتشتغل وبتشتغل.
0: لكم الله، لكم الله. شكرا، شكرا لكل هاي التفاصيل. لأي شكرا، يسعد صباحك،
1: حياكم الله،
0: تحياتي، أهلا بك. صباح الخير للدكتور محمد ملاح، يسعد صباحك أبو أمير، وضحى أبزنط أيضا يسعد صباحك، وسوسن بكير من جديد، وساس درار طوقان أيضا، صباح الورد والفل والياسمين إليك ولكل المتابعين الكرام عبر صفحة البث المباشر. وكثير من الرسائل وصلتنا، منحاول جاهدين إنه نوصلها للجهات المختصة، خاصة لبلدية نابلس. إن شاء الله رب العالمين نكون قادرين على إرسال كل هذه الرسائل. يسعد صباحكم، شكرا لزميلنا العزيز محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: انشق الصباح بين جبلين،
7: انشق الصباح بين جبلين،
6: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
7: احتضنا عراقة
6: وأصالة، وسدرا كنافة،
7: سدرا كنافة.
6: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
7: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه أول معركة كبيرة على أبواب القدس كانت بقرية صغيرة اسمها القسطل. القصة صارت بأبريل 1948، وقت كانت القدس محاصرة واليهود بيحاولوا يسيطروا على الطرق المؤدية إلها. قرية القسطل اللي بتطل من فوق تلال غرب المدينة كانت مفتاح الطريق. المناضل الكبير عبد القادر الحسيني قاد مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين لاستعادة القسطل بعد ما سيطر عليها الصهاينة. قدروا يوصلوا للقرية وبدأت المعركة بكل شراسة. عبد القادر بنفسه كان في الخطوط الأمامية بس استشهد وهو بقاتل. لما وصل خبر استشهاده نزل الحزن بكل فلسطين، بس كمان نزل غضب وانفجرت المعنويات. في اليوم اللي بعده الفلسطينيين اقتحموا القسطل واستعادوها بالكامل، لكن الاحتلال رجع هاجمها بقوة واستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة واحتلها من جديد. القسطل كانت أول معركة بتحاول تحمي قلب القدس، وسقوطها كان بداية لسقوط قرى حواليها، وهيك بلشت تتغير خريطة المدينة. مع إنها صغيرة بس القسطل لعبت دور كبير بمعركة مصيرها كان أكبر منها بكتير.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.com.

0: بي اس بنك الاسكان، بنكي للحياة.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: دايماً نابلس.

الساعة الآن 10 صباحا. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد
1: وأول أوردر

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي، بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضملنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي الصح.

بدي أقول كمان صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره مثل ما بيحبه لنفسه، صباح الخير كمان لكل حدا بيبحث عن رزقته بالحلال، لكل الأشخاص اللي دايما بتسعى لتلاقي نفسها بهالحياة بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا، بالرغم من أنه المعيقات اللي عم بتزيد. صباح الخير للناس اللي دايما متفائلة وقادرة تعطي هالأمل والتفاؤل لغيرها من الناس، بالرغم من أنه هي يمكن عندها مشاكل ما حدا بيعلم فيها. دايما بنقول بكل صباح أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. صباح الخير للبلد ولأهل البلد، صباح الخير لبلادنا الحلوة، صباح الخير للناس اللي إلنا زمان مش شايفينهم، إلنا زمان مش حاكين معاهم. نعرف هذا مصطلح إنه الدنيا تلاهي مثل ما بيقولوها، بس إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. كمان بدنا نقول صباح الخير للجار، لجيراننا اللي دايما هيك جار الرضا مثل ما بيقولوها، صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، صباح الخيرات. صباح الخير لسائقي التكاسي، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير كمان بدي أقولها للي بيشتغلوا بالنجارة، صباح الخير بالألمنيوم، صباح الخير بالبلاط، صباح الخير بكل المهن. صباح الخير للأطفال اللي خلاص عطلوا أكيد من المدارس، في بعض الأطفال عم بيروحوا بنوادي صيفية، صباح الخير. صباح الخير للأهالي، صباح الخير لست البيت، ربنا يعطيك ألف عافية. أجمل الصباحات اليوم كمان لطلبة الثانوية العامة، يعني اقتربت الامتحانات النهائية، إن شاء الله ربنا ما يضيع لكم تعب بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يكون عندكم فرصة يعني تحققوا اللي بدكم إياه. وإذا لا سمح الله لا سمح الله في أشخاص ما حلفهم الحظ، فهو مش نهاية المطاف، دائما في فرصة وفرصتين وثلاثة وأربعة وخمسة، بس أنت المهم اكتسب هاي الفرصة. صباح الخير للناس اللي بتحضر كأس العالم، صباح الخير، شو أخباركم؟ كيف السهرات معاكم؟ المحللين الرياضيين شو أدائكم أو مش أدائكم، رضاكم عن الأداء لهلأ؟ كيف شفتوا الفرق العربية باللعب كمان؟ صباح الخير. صباح الخير لهندو، يا ريتو بونجور، صباح الورد. وهند اليوم أنا متذكرة هلأ بدي أباغت فلاح، إن شاء الله يا فلاح تكون معي على السماء، فلاح الشخشير. صباح الخير لفلاح طبعا مؤمن، صباح الخير لمحمود حبيش، صباح الخير لرامي العمودي، صباح الورد. كمان نقول لشاب انضم جديد لإلهم اسمه يمان، صباح الورد يا يمان، أهلا وسهلا فيك عندهم وعنا في مشوارنا الصباحي يوم بيوم. بعدين بقول لك أنا ليش صبحت، فصباح الورد. وكمان بدنا نقول أكيد يعني مين ضل ما صبحنا عليه، صباح الخير وأجمل الصباحات اللي مستحيل ننساهم، هم دائما موجودين بقلوبنا. صباح الخير لأم الأسير وأم الشهيد وزوجة الأسير وزوجة الشهيد والعيال جميعا، صباح الخير للجرحى، صباح الورد، إن شاء الله ربنا يشفيكم الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. صباح الخيرات وأهلا وسهلا فيكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. شوفي حبلش بس هيك مع تعليق يوسف، لأنه أنا كنت عم بسأل إنه اللي بحضر كأس العالم كيف عم بتشوفوا أداء المنتخبات العربية. يوسف يا صباح الورد يا يوسف، المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي فعلا من المتوقع إنه يوصل لمراحل متقدمة، أداء مشرف، تعادل مع البرازيل وبتحس فعلا عندهم طموح للبطولة. بيقول لي يوسف بعكس باقي الفرق العربية اللي هدفها فقط المشاركة فقط لغير، طبعا الكل مع المغرب، الكل مفروض يشجع المنتخب المغربي بغض النظر إذا كان عم بيشجع فريق أو تاني يعني فريق آخر. صباح الخير. طيب أما اليوم سؤال حلقتنا لليوم بيقول بسم الله، ليش مال عمك ما بيهمك؟ ليه مال عمك ما بيهمك؟ عشان أوضح أكتر السؤال، يعني ليش إحنا بنحافظ على ممتلكاتنا الشخصية؟ الله واسم الله، يعني أنا مثلا على تليفوني الله واسم الله، بس على تليفون غيري ما شاء الله ممكن إذا وقع ما أسأل، إذا صار له إشي ما أكترث، مع العلم إن أنا ممكن أكون أنا اللي مخربته. فسؤال الحلقة لليوم، ليش مال عمك ما بيهمك؟ يعني ليش إحنا بنحافظ على ممتلكاتنا الشخصية ومنهمل ممتلكات الشغل، منهمل الممتلكات الأماكن العامة؟
شو اللي بنقصنا إحنا لنعتبر المال العام مثل مالنا؟ يعني مثلا مستحيل إحنا بيتنا مش نظيف، مستحيل ولا يمكن، بس إحنا مستعدين نرمي الورقة بالشارع من منطلق إنه في حدا يشيل. ليه؟ طب هو بالبيت يعني فيش حدا يشيل. بالمنتزه مثلا تعبوا على المنتزه ونظفوه، فيش تعطوه 24 ساعة حتى أقل. ليه ما منحافظ على ممتلكاتنا، ممتلكات العامة، مثل ما منحافظ على ممتلكاتنا الشخصية؟ ليش مال عمك ما بيهمك؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يبقى اسمك يا
1: أبو علي. صباح الورد والياسمين الفلسطيني، كيف الصحة إن شاء الله بمطرحها؟ الحمد لله، الله يعطينا الصحة والعافية جميعا. أم عدنان يسعد صباحكم، صباح الخير يا وجوه الخير، صباح الورد من وفاء محمود. وأم العبيد أسعد الله صباحكم بالسعادة والهنا. وناخذ اتصال، صباح الخير.
2: يا صباح الوردات والفلات لعزيزتنا أمرام وراديو حياة الرائع الطيب.
1: أهلا أهلا، صباح النور.
2: أهلا فيكي، صباح النور والسرور كمان حبيبة قلبي. خلينا هيك بما أنه الطاقة حلوة يعني وبداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع، إن شاء الله أنه يكون كله خير
1: إن شاء الله يا رب.
2: وسؤالكم أكثر من رائع، بجنن بجنن عنجد بجنن سؤالكم.
1: الله يسعد قلبك.
2: الله يخليك يا ربي. طبعا ليش مال عمك ما بهمك؟ عجبتني هاي المقولة. هو هذا مثال؟
1: لا خلص، انتي ما عليك تدقيش
2: حبيبة قلبي،
1: انتي تدقيش وبطلع هيك بالسياق.
2: حلو حلو حلو، يعني عشان عوزن بعض وهيك مرتب يعني ويعني مفهومة كتير كبير. ليش مال عمك ما بهمك؟ لانه احنا بنقصنا كتير اشياء، بنقصنا الحضارة،
1: بنقصنا أيوة.
2: بنقصنا الوعي الكامل رغم التطور التكنولوجي وتطور الحياة عنا، بس إحنا بنقصنا هاي الأشياء اللي أنا بحكي عنها. بتنقصنا الأخلاق الحلوة والطيبة والضمير. كتير كتير أشياء بتنقصنا. عشان ليش مال عمك ما بيهمك؟
1: أيوة.
2: وفي عادات غير العادات المكتسبة من برا من المجتمع. عزيزتي أنغام، يعني هلأ إحنا تربينا على شيء يستحيل نغير عنه، يمكن شوية إنك تلفي يعني تمشي غير، بس رح تردي ترجع لانه احنا تربينا صح. انا في نظري تربينا انه اللي إلك إلك واللي مش إلك مش إلك، انه حافظ على نظافة الاملاك العامة زي ما بتحافظ على بيتك. نظافتك مرآتك، ابنائك مرآتك، اترك المكان كما تحب ان تراه. تربينا على هاي الامور احنا والحمد لله ماشيين عليها. بنيجي لجيل اليوم نيجي لجيل اليوم بلاش ترمي الورقة على الجيران، بلاش تحط أجلكم الله كيس الزبالة مش بالحاوية، حط بش على الطريق حطه بالحاوية. ما بردوا عليكي ما بردوا عليكي، في عندهم لأنه عادات مكتسبة من برا. خلص أنا طلعته سئلها فيه، أنا أنت من الباب وطلعت رديت عليها، لا هذا غلط كبير كبير. فإحنا ناقصنا هاي الأمور العدة اللي أنا ذكرتها، يعني زي ما تفضلت عزيزة أنغام منتزه جمال عبد الناصر. عيب والله عيب، عملوكم
1: محل عيب، تعبوا عليه الجماعة. أمنا ما شاء الله، الله يهدينا ويسهلنا
2: عن جد يعني عملوكم مهرجان ورجعوا لكم فوزي وموز، ونقول شوي شوي ها إن شاء الله الحياة، بنحاول قدر الإمكان إن نتعايش مع الوضع ونحاول نرفع عن أبنائنا وعن حالنا في هالمتنزه الوحيدين اللي عنا أو الثلاثة جمال عبد الناصر والعائلات السمنابلس. ليش هيك بتعملوا فيهم؟ ما كثير مراجيح بتتكسر، أدراج بخربوها أبنائكم قدامكم.
1: صحيح.
2: المهم أنتوا إلعبوا وحلوا عني. غلط هذا الشيء بدايتك، على الرغم أنكم موسوسين على بيوتنا. فما اسمها الحضارة، الحضارة يا عزيزتي أنغام، الحضارة والأخلاق أنا بقول القيم.
1: نعم، الله يسعد صباحك.
2: يسعد لي صباحكم حبيبتي، نهاركم فل.
1: صباح الورد. عبادة صباح الخير لمستمعي راديو حياة، صباح بيحمل معه الأمل والمحبة وبتزينوا الابتسامة، بتمنى لنا يوم جميل، وإحنا أكيد نتمنى لكم يوم جميل مليان خير وبركة ولحظات سعيدة. بيقولنا بلشوا يومكم بتفاؤل، كل صباح هو عبارة عن فرصة جديدة لتحققوا الأحلام، لنصنع الذكريات الجميلة، دمتم بخير وسعادة. جرير يا صباح الورد يا جرير. بشير قمحية يسعد أوقاتكم طاقم راديو حياة، منتخب المغرب بجنن وهو مع المغرب. سوسن شلبي يسعد صباحكم. أبو علي لأنه الإنسان بطبعه عنده نوع من الأنانية، كمان شفتها من أم العبد حمد موضوع الأنانية، فبيقولي علشان هيك الإنسان بيفكر بنفسه ما بيفكر بغيره. إذن سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، ليش مال عمك لا يعني أو ليش لا مال عمك ما بيهمك؟ ليه حطيت لا ما بعرف؟ المهم ليش مال عمك ما بيهمك مستمعينا الكرام؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أريج بتقول سؤال اليوم جدا حلو وجوابه بيعتمد على الترباية وموضوع الأنانية اللي عنده. الأنانية الموجودة بالأشخاص، في ناس بتربى على إنه مال عمه أهم من ماله، وهاي نعمة ترباية. أما إذا تربى الشخص على الأنانية للأسف ما رح يهمه الشيء. وبتقولنا صباح الفل والورد أنغامه أنغامه بتقولي هند، لا أنت بتعرفي أنغامه مين كان يضل يقول لي إياها وجميع طاقم المستمعين والمشاهدين؟ مقداد. صباح الورد مقداد، أسعد الله صباحكم أنغام وهند. طيب صباح الخير، سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام مرة تانية، ليش مال عمك ما بهمك؟ نقول صباح الورد اللهم صل سيدنا محمد لسوزان. صباح الخير، بتقول لي شوفي أصحاب المحلات عندما لما بنظفوا أمام محلاتهم بيرموا النفايات على الشارع، ما بيهتموا للأذى، ما عندهم بعد نظر إنه يعني شوية هوا بترجع الغبرة، النفايات ممكن ترجع على محلاتهم. طبعا منقول غياب القدوة الحسنة هي اللي بتعلم الناس العادات الإيجابية. يوسف خليك معنا عشان أرجع لتعليق. كل هاد يوسف نعيون التنتين بس. يلا صباح الخير.
1: ألو السلام عليكم. صباح.
0: وعليكم السلام.
1: أنا سمعت آخر تعليق بس بدي أحكي كلمة.
0: ليش مال عمك ما بهمك؟ هذا هو السؤال.
1: لما أنا بكون حاطط بعيدا عنك سطل للقمامة باب المحال بلا بني آدم بكم فيه بكمه بالشارع، ما تتهجم مع أصحاب المحلات. أصحاب المحل والله بنظف باب محل.
0: لا هي بتقول إنه أصحاب،
1: لما أنا بشوف ولد أو واحد أو واحدة بشاي رمل كيلي رمل محرمة هذا عنده انتماء.
0: لا ما ها انا بدي اقول لك هي بتقول انه
1: انا ما بهاجمها بس برضو بقول لهم المسؤول عن النظافة من اول والاخير المواطن.
0: طبعا
1: يعني هلا
0: كلنا مسؤولين،
1: قلة الانتماء قلة الثقافة قلة التربية والتعود بالنفس والانانية هذا هو اللي بيؤدي لهذا الاشي. مظبوط ولا لا؟
0: طبعا مظبوط.
1: يعني احنا عندنا الحمد لله يعني الثقافه موجوده من كنس ومن نحوت بس والله الناس ما بترحم نهائيا. لما بروح على المراجيح الحنفيه عنده بضيف وبعملها بخلع الحنفيه وببعد على الدوار تلاقي كاسه القهوه رماها شمال ويمين. طب ليه؟
0: مظبوط معك حق. مظبوط. شوف البلد الصبح كيف بتكون.
1: يعني اليوم موضوعك حلو جميل جدا وان شاء الله رب العالمين الناس يعني بيشاركوا فيه.
0: حضرت المباراة؟ حضرت المباراة
1: احنا بنحب نصبح على اسود الاطلس بصراحة. انا والله كنت غافل ماليت ابن لبنوط بوليجو جاب الجول الاول المغرب عمين
0: على البرازيل
1: اللي اخذ كاس العالم 5 مرات. عندهم طموح ما اقول لك.
0: اختلف الفريق
1: صراحه على عبهون الله اعلم منهم بدهم يوصلوا النهائي
0: ان شاء الله ان شاء الله يعني نتمنى. طبعا
1: الكاس العالم المضى وصلوا بالاربع بالمربع الذهبي تقريبا هالمره راح يوصلوا النهائي
0: ان شاء الله.
1: يعني عندهم انتماء للكره، عندهم طموح للكره، عندهم يعني حابين يوصلوا. والدول العربيه الثانيه ممتازه، عندك تونس الجزائر مصر هذول الثانيين استعانة ما شاء الله عليهم بلعبوا الثانية. والدول العربية الآسيوية يعني ضعاف ديري بالك من أش قوايا زي المغرب لا، بس هدول الأربعة الأفارقة يعني الفراعنة والثانيين كلياتهم ممتازين والله لو وصلوا البنية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء
1: الله. وبعدين عندهم الكرة تطورت في المغرب معظمهم نجوم تخب البرازيل بريالات حقه مليارات مليارات حقه حقه 100 مليون و 200 مليون كلهم 100 و 200 و 300 مليون حقهم. طلع المنتخب المغربي برضو عندهم أشرف حكيمي ما شاء الله عليه يعني أبطال أوروبا حصل عليها باريس سان جيرمان كان فيها أشرف حكيمي والزلزولي وزياش كلهم بيلعبوا الثانيين بالدوري الأوروبي ان شاء الله إنهم عندهم طموح.
0: آمين ان شاء الله. يسعد صباحك
1: ان شاء الله رب العالمين بوصلوا نسبح جميع مستمعي راديو حياة.
0: أهلا
1: بس أنا بدي أسأل سؤال صغير. إحنا دائما نسمع من محمد بتكون كبيرة البرنامج مظبوط بالعمر مظبوط بس كبير البرنامج أبو علي ولا مين مش عارف
0: مين إيش مين إيش
1: بالعمر مين أكبر
0: محمد.
1: أنا بقول أبو علي
0: تمام. صباح الورد
1: برضو أنا نفسي أعرف اسمه نسيت اسمه لا لازم نحكي لنا اسمه
0: ان شاء الله. ان شاء الله. هلا هلا يوسف بيقول بخصوص مال عمك ما بيهمك، هذا بيمثل الشخص الاناني اللي ما عنده حس بالمسؤولية تجاه بلده ومجتمعه. الحمد لله انه احنا تربينا من واحنا وصغار على الامانة داخل البيت ويعني خارج البيت، يعني ما بيرضى على حاله يتسبب باي ضرر لغيره، سواء مثلا مصلحة عامة او غيرها. يعني المشكلة بالوعي والثقافة وقلة الدين، للأسف ديننا الحنيف اوصانا بالحفاظ على اوطاننا من باب وعلى مصالح الغير، من باب الامانة ومن باب حب لغيرك ما بتحب لنفسك. والرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال إماطة الاذى عن الطريق صدقة. ديننا حثنا على النظافة والحرص أيضا على ممتلكات الآخرين. بس كمان عندنا نقطة تانية هي غياب الردع والقوانين الصارمة بحماية الممتلكات العامة، بيخلي فيه تهاون معها. ولكن بالأصل والأهم قلة وعي وثقافة. لو جميعنا إحنا من ربي أولادنا على الحفاظ على مال الغير والممتلكات العامة كحفاظنا على ما يخصنا، ما بنوصل لهون. كمان عندنا فرض قوانين صارمة وعقوبات على كل من يعني بمس بأملاك العامة، بيعلم الناس إنه يفكر ألف مرة قبل ما يخرب أي شيء. مظبوط يا يوسف، الصراحة مظبوط. إحنا عندنا مشكلة بأنفسنا شوي بموضوع القوانين ويعني غياب لأنه أنت كيف تحاسب الشخص. صباح الورد والفل والياسمين من أم كرم. عبادة بيقول هو عمه كله ما بيهمه، مش بس ماله، لا هو مش هيك القصد، انه احنا ليه ما منحافظ على ممتلكات الاخرين مثل ما منحافظ على ممتلكاتنا. يا عبادة يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، ليش مال عمك ما بيهمك؟ يعني ليه ما منحافظ على الممتلكات العامة وممتلكات الاخرين مثل ما منحافظ على ممتلكاتنا الشخصية؟

0: بقول لك يوسف، بس عشان الحبايب بالمنتخب المغربي بعت أغنية حلوة من الثانية 50 يا هندو، ما عليك يا أمر. طيب رافع شاهين صباح الخير. سوزان بتقول هي بتطالب إنه يتم فرض غرامات مالية على كل شخص يعني بيخرب أو بيرمي بالشارع. الأنانية وفاء بتقولنا سلوك قائم على الانشغال بالذات دون التفكير بالغير، وهو حب الذات وبيعتبر هذا الشيء أو بيتم اعتباره مرض اجتماعي. عنا محمد استتي بيقول صباحه. عنا ساهر عبد الله بيقول الوازع الديني ضعيف عند أغلب الناس للأسف، ويسعد صباحك أنغام صباح النور. فاطمة يسعد صباحك يا رب صباح الورد. وعنا عبد هو بيقول انه يعني بيبعت تحية كبيرة.
1: لا احنا
0: ايه
1: احنا الحريق اللي صار امبارح.
0: طيب
1: بعد
0: طيب خلينا نحيي كل هاي الاسماء اللي رح اذكرها بعد شوي. هم متطوعي بيت ليد بالدفاع المدني اللي شاركوا باخماد الحريق بالامس، هم فعليا كل حدا شارك باخماد الحريق بالامس يستحق الشكر والتقدير، ويعني ربنا يجزيكم الخير. وكمان بدنا نقول صباح الخير والشكر موصول لعبد الوهاب عمر، جبر معين جبر، احمد وليد عطله، محمد شاهر عابد، عبد الرحيم باسل عنايه، احمد خضر شايب، قصي الاخرس وقصي زبيدي، ومحمد هشام دريدي. والشكر موصول كمان لمركز الدفاع المدني بحجة ممثلة بالأخ مدير الجهاز مصطفى عطلة، وللإخوة ببلدية بيت ليد كمان ممثلة برئيسها وائل راشد، واللي كان سائق الجرافة أيوب خليل، والأخ أحمد سلام دريدي. صباح الخير، ربنا يجزيكم الخير. تمارا كل إنسان بيعيش على الفطرة السليمة والإنسانية، فهي تقريبا مجهود شخصي من ذات الشخص. كل إنسان بيمثل نفسه بالأدب الأخلاق المسؤولية، فمنذ الصغر المفروض الإنسان يكون عنده مسؤولية بعدة أمور، ومنها الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والوعي والثقافي أيضا لهم دور مهم بتحمل المسؤولية. ليه؟ إحنا بهذا المجتمع بتقول نفتقر للدين والثقافة والوعي، وهدول الثلاثة إذا يعني إحنا يعني فقدناهم لا حياة لمن تنادي 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بيني وبينكم وش عقل.
1: سلطان بيقول لفي مثل بيقول من آمن العقاب أساء الأدب. نحن لسنا بحاجة إلى أنه نكون أي شيء. لا يمكن أن أقوم برمي كاسة قهوة على الأرض بالبيت، ولا يمكن أنه أرمي كيس يعني بكيس القمامة داخل البيت، ولكن بيكون راكب سيارة جديدة والمسجل على الآخر وبرمي كاسة القهوة أو العصير من شباك السيارة، أو برمي كيس النفايات من شباك السيارة دون اهتمام وين رح يوصل هذا الكيس وما له علاقة. ولكن هل تستطيع أنك أنت ترمي محرمة من شباك السيارة بالطرق الخارجية؟ ما أنها مش مراقبة. هل تستطيع؟ لا ما بتستطيع، بتخاف تتخالف. ما كله ذوق، لأنه يعني كتير تفهم بالذوق. محمود حبيشي صباح الورد، هلا ربنا يسعد أوقاتكم أحلا. ومحمد الستي بيقول زي ما بيحكوا هالعم بيشيل الهم، بس إحنا ما قصنا العم، عم يعني ممتلكات الغير. وكمان بدي أقول أبو علي صباح الخير بيقول للصديق الرائع مصعب قنازع صباح الخير. تمارا بتقول هي وبناتها روحوا من مولد تهنئة حجاج، كل واحدة من بناتها حاملة قنينة مي، ولما يعني فضيت ضلوا ماشيين حتى لقيوا يعني حاوية النفايات وضعوا فيها الأناني. هون بتقدر تتحمل المسؤولية وتعلمي أولادك كيف أنت بتحافظي على بلدك والأماكن العامة. بالنهاية هي ترباي الصراحة. يسعد صباحكم عبير. أكتر شيء منحتاجه أنه أول شيء يكون عندنا وعي أكبر بالمسؤولية والانتماء، وفهم أنه ممتلكات العامة هي حق للجميع. صباح الخيرات، أهلا وسهلا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، المهم مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. ليش ما لعمك ما بهمك؟ يعني ليش انه احنا ما منهتم، ما منحافظ على الممتلكات العامة مثل ما منحافظ على ممتلكاتنا الشخصية؟ ليه منهمل ممتلكات الشغل أو الأماكن العامة؟ وشو الفكرة؟ يعني إيش منكون منفكر؟ شو اللي بنقصنا لنعتبر المال العام مثل مالنا؟
1: تعرف إني أنا بنتبه
0: إنه طبعاً. أنا بنتبه والله، أنا بنتبه كتير بهذا الموضوع، عشان إنه يعني أنا بحب الناس تتصرف زي ما بتصرف، زي ما أنا بتصرف. يلا نشوف رأي الاتصال. صباح الخير.
2: الله يصبحكم بأنوار النبي.
0: أنو زمر للتاني، أنت ولا هو زمر لك؟
2: ونهاركم سعيد بالصلاة على النبي الصاخر. لا إن سعيد لا بمصاب. إحنا كله من الفوضى اللي عيننا صايرة، خصوصا إحنا فلسطين، الناس لأنه بعدوا عن الدين وبعدوا عن القيم والنطافة، بطلوا الناس مش سائلين بإشي، عشان هيك بلاقوا شيء سهل، بلاقوه بسهل بكبوه بتفرقش معه، أما إله بحافظ عليه، لغيره ما بحافظ عليه. طلع رمضان بيطلع الرمضان ما بيلاقيش، طلع بيطلع الكاب بيطلع المفرق، تفريش معهم الناس. الفوضى اللي عندنا عارمة، فيش ثقافة صار عندنا، ثقافة عندنا معدومة صارت، عشان هيك ما لا مبالاة، ما بيسألوا ولا بأي شيء، مش قلقانين ولا قلقانين بالدنيا كلها. القنينة برميها من الشباك، كاسة القهوة من الشباك، بالحمامات العامة بتلاقيهم بخربوا ما بيعمروا. ببيته بيكون نظيف ظريف الواحد، ليش انت بالحمامات العامة بتعمل هيك؟ بتروح على الحمامات العامة خربانة، الحنفية خربانة، كل لأن الناس مش ثقافة صارت عندها أختي الكريمة. الناس بعيدين عن رب العالمين. زمان كانوا نيام، زمان الناس زمان عندهم دين وعندهم ضمير وعندهم أخلاق. اليوم الأخلاق نامت، للأسف. ما في أخلاق عند الناس للأسف، يعني
0: مظبوط.
2: عشان هيك الإنسان بيسألش بإشي غيره، بيسأل بإشي شغلته، سيارته، تليفونه، بيته، برا بيته ما إلوش، عم تخرب الدنيا. طلع بالأسانسيرات بتلاقي خربان، بتلاقي الخمة بقلبه،
0: مظبوط.
2: بتلاقي يعني انكب الأكل منه بالأسانسير، واللي خرص اللي بيجي بيختلمه. لا يا عمي، كيف ما انت تنظفه؟ لا ما انت تعمله؟ لا لا انت عن الدرج وانت نازل قلت لك كم ظرف، ليش ما تنقب هون؟ انا والله هيك بعمل عندي بالعماره، وانا بكون نازل بفتح الباب بفوت الهواء، والله العظيم ما الي جميل انه بقعد الملم هون وانا نازل من البيت، مزبوط. وبحطهم بصوت الزباله،
0: مزبوط صحيح.
2: يا ريت الناس تتعلم هذا الحكي كله
0: ان شاء الله يا رب.
2: والي مناشده لرئيس البلديه الكريمه. أيوة. انه في سوء، حاولنا نحكي مع سبب ما ضبطش معنا، شارع الإمام وعلي هافد كتير كتير لجنب الجامع، بده إعادة صيانة كاملة، وعند مستشفى نابلس تخصصي، وانت بدك تطلع نابلس تخصصي على المخفية، برضه في حفرتين بعرض الشارع كتير قوي. يا ريت تسمعنا أو توصل المناشدة لرئيس البلدية، ومكثورة الخير إنها قاعدة بتعمل تجتهد في البلد، وإعادة المطبات اللي موجودة في نابلس خربانة معظمها. يا ريت تنظر بهذه الشغلة كليته. صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، لأن محمد النابلسي الله يصبحها ويربحها بأنوار النبي، وإم علاء وأختسوا وعيد شعب له ومؤيد جوط الله، خالي أبو النمر مرزوم، عين الشيخ شير، حمد الشناط، زوجة العزيزة، وأولادي تامر أسامة ويوسف ومحمد درويش أبو طمرة وأحمد النجار. ونهاركم سعيد ويعطيكم ألف عافية.
0: نهارك فل، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. سوسن بتقول سؤالك،

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: أنا مرحبا، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: أول شيء يعطيكم العافية.
0: تفضل.
1: حيث أنا والله بدي أقدم زي ملاحظة، شكوى، مناشدة، يعني اللي
0: بدك إياها على الهواء ولا تحت الهواء؟
1: لا على الهواء يعني.
0: يلا تفضل.
1: تفضيلة يعني.
0: تفضل.
1: بس هيك ملاحظة. هلا في الله صلى على النبي عند دخلة الإيمان دخلت القصة بحكي لها. قاعدين بجرفوا.
0: نعم.
1: هلا الجرف كله بينزل على الشارع زي صخر صغير وهذا بخرب السيارات.
0: تمام.
1: هلا أنا مرات إني هناك مرات عنها، يعني هي مش مبين صخر صغير بينزل تحت السيارة بنخزق الكارتير. يعني مرات إني هناك الموظفين اللي بيشتغلوا يعني عندهم لا مبالاة مش طبيعية. بيحكي معاها ما بيحكي مع حدا.
0: فهمت عليك.
1: فهلا انا بتمنى يعني اذا في حدا يتابع هاي القصه، لانه ممكن يصير مشكله كبيره بسبب العمال اللي قاعدين بيشتغلوا، لانه عندهم لا مبالاه استهتار مش طبيعي.
0: فهمت عليك. حاضر ان شاء الله ولا يهمك.
1: بالضبط هذه هي الملاحظه الصغيره.
0: على راسي.
1: ان شاء الله انه حدا بس يتبعها، لانه جد مشكله كبيره، يعني بيجي اكثر من سياره صار مضروب فيها الكارتير من تحت وهم مارقين السيارة.
0: ولا يهمك إن شاء الله. أهلا يسعد صباحك. تمارا بتقول إذا الناس عرفوا دينهم ورجعوا له رح يتعلموا الصح من الغلط، وإذا صار في ثقافة ووعي رح تنحل كل مشاكلنا، غير هيك ما رح يزبط شيء، والجهل وقلة الوعي والدين رح يدمرنا. معتز يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب. أبو سلطان بيقول لي هو سمع كلام الحج ويعني وغيره واستغرب من اللي بيحكي بعيدين عن ربنا وعن الدين. يا أخي روح شوف دول الناس اللي ما عندها دين كيف الحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة البلد. ابدأ من يعني الكيان الإسرائيلي واطلع لليابان اللي ما عندها أي معتقد ديني، شوف كيف بحافظ على الممتلكات. وجهة نظر صحيحة. سوسن سؤالك يا أنغام بينبع من بداية نشأة الإنسان ببيت أهله، شاف النظافة ببيته، كان خارج بيته نظيف، وإن كان بيت أوكي، يعني إذا بيت أهله نظيف بالخارج الشخص رح يكون نظيف، وإذا كان البيت مش من الأساس مش نظيف فأكيد خارج بيته ما رح يكون نظيف. صباح الخير، أهلا وسهلا. طيب ناخذ اتصال عشان ما نتأخر عليه ونرجع نكمل. فصل. طيب هند صوتها بعيد، أعطوها المايك، هو المايك بعيد عنها ولا يهمك. أسيل صباحكم فل منها ومن ست الكل. أم سليم الغالية صباح الخير، الله يسعد صباحك يا نهاد، وبتصبح علينا وعلى هند وعلى أم محمد وميسر وبهجة. بتقول والله يا أنغام النظافة من الإيمان، مبارح عينك من الشباك كان في شخص عم بكب النفايات يعني بالشارع عندهم براس العين، فهو شخص ما بيعرف النظافة. صباح الخير، يسعد صباحكم. بتقولنا نجات انه يعني كتير في عنا آيات بتحثنا على أداء الأمانة، انه يعني إماطة الأذى عن الطريق وغيرها، فبتقولنا أداء الأمانات انه نرجع الأمانات لأهلها اشي كتير عظيم، ولكن للأسف الشديد وتحت مسمى مال عمك ما بيهمك منلاقي قلة الاهتمام بأداء الأمانة والمحافظة عليها. فئة قليلة بتلاقيها عندها هاي الصفات، تظهر هاي الصفات على ملامحها وبتتأكد من إيمانها، فهو أهل لحفظ الأمانة. ويجب على كل مسلم أن يحفظ أمانات الناس وحقوقهم ويبتعد عن الإهمال والتفريط. صباح الورد، أهلا وسهلا. قرأت تعليقك يا عبادة، صباح الورد، بتوقع أني قرأتم بلا. صباح الخيرات على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة. ناخذ اتصال.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباح النور. تفضل. صباح النور.
1: الله يسعد صباحك. أنا متابعكم من الصبح ومنجاوب على السؤال.
0: تفضل.
1: شو السؤال؟
0: ليش مال عمك ما بهمك؟ أيوة.
1: عمي أنا مالي بكون تعبان فيه، فهمت كيف؟ أما ما خلص مش من مالي ومش من هذا الحكي.
0: يعني لأني أنا تعبانة بمالي بهمني، بس المال الغير ما بيعنيني.
1: لا بيعنيني طبعا، بس إنه يعني أقول لك كيف الناس بتفكر.
0: تمام.
1: وبحب أصبح على زميلي وحبيبي زيد كرونسلي، عبود الأنعير، عبود كرونسلي، وهدلولة.
0: الله يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا. صباح الورد. تمارا بتقول تعليقها اللي بيحكي شو خص الدين، أو التعليق اللي بيحكي شو خص الدين مهم. الكفار والبلدان الغير إسلامية ماخدين من ديننا بعض الأمور اللي إحنا مش ماخدينها، مثل النظافة العامة عملوا فيها إحنا ما عملنا فيها. طولوا بالكم يا جماعة. صباح الخيرات على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم، ليش مال عمك ما بهمك؟ بمعنى آخر يعني ليه إحنا منحافظ على ممتلكاتنا الشخصية بس مش مستعدين نحافظ على الممتلكات العامة؟ وشو اللي بنقصنا عشان نعتبر المال العام مثل مالنا؟ على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

برد عبادة والله العظيم أنا شفت هذا التعليق، بس أنا ما بقدر يعني أقرأ تعليق إذا أنا مش متأكدة، أنا كأنغام إذا مش متأكدة من المعلومة أو ما في خبر رسمي أو مصدر رسمي لهاي المعلومات، فأنا عشان هيك هذا التعليق بالذات ما قرأته. فصباح الورد. أما عبير بتقولي تذكرت موقف صار ما اضطرت إنه ترمي محرمة على الأرض في الشارع، تتفاجأ ببناتها بيقولوا لها أنت بتعلمينا ما نرمي شيء بالشارع وأنت بترمي. فالأهل فعلياً هم القدوة لأولادهم، هذا اللي قلناه بالبداية أنه أنت كيف بتربي ابنك فعلياً، أو أنت كيف بتفرجي ابنك كيف أنت بتتصرف هو راح يتصرف. إذن سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام بيقول ليش مال عمك ما بيهمك؟ ليش إحنا منحافظ على ممتلكاتنا الشخصية بس بالمقابل عنا استهتار بالممتلكات العامة؟ شو اللي بنقصنا فعلياً لنكون أكثر حرص على الممتلكات العامة؟ 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبادة مرة ثانية بفضل أنا أتأكد من الخبر إذا أنا بدي أحكي كأنغام، وبغض النظر مين منزله لا يجي المصدر الرسمي أنا يعني بقوله عبادة كن متأكد. أبو علي للأسف المواطن العربي بيشعر أنه بيمتلك فقط بيته، وخارج بيته يعني يقوم بالتخريب ورمي النفايات، والسبب في ذلك يعود لعدم ثقافة الانتماء. هل إحنا عن جد ما عندنا ثقافة الانتماء لأوطاننا؟ يعني هن بتقول فئة قليلة اللي عندها، بس الباقي لا. إحنا برضو كمان مش رح نعمم، بس هل عن جد إحنا ما عندنا هاي الثقافة؟ برضو 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. احنا طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياه .bs. مره ثانيه وقبل ما يعني نطلع على الفاصل، ليش مال عمك ما بيهمك؟ يعني ليه احنا نقدر نحافظ على ممتلكاتنا الشخصيه ومنكون حريصين عليها، بس احنا عنا استعداد نهمل ممتلكات الشغل، نكون مهملين ومستهترين بالاماكن العامه؟ شو اللي بنقصنا فعليا لنعتبر المال العام مثل مالنا؟ زي ما احنا تعبانين على مالنا، هم كمان تعبوا مثلا ليحافظوا على نظافه المنتزه، الشارع، يركبوا اشياء جديده باماكن الترفيه، ليه احنا ما بنحافظ عليها؟ مثلا 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، تتذكروا اشارات المرور لما انعملت كوجوه ما حافظنا عليها، لما خصصوا اماكن لرمي السجائر كمان ما حافظنا عليها. تمارا بتقول انه بالعكس، يعني فعليا المكان العام من المفترض انه يخصك اكثر من بيتك. ليه؟ لانك بتمشي فيه ممكن تتضرر اذا رميت اشي فيه، مثلا المنتزه بدك تنبسط، فشي طبيعي بدك تحافظ على نظافته علشان تمتع عينك بجماله ومنظره المريح، لانه نفسيا المكان اللي مش نظيف ما بيخليك مبسوطة. صباح الورد يا تماريا، أهلا وسهلا فيكي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. والله كنت ناوية بس قلت أنا شو اسمه يعني لما نفوت بالحلقة، بس يلا طيب أستاذنا صباح الورد.
1: يسعد صباحك أنغام، أنت كل سادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين.
0: أهلا وسهلا، أهلا أهلا. اليوم يعني أكيد سمعتنا أستاذ سؤال حلقتنا، ليش مال عمك ما بيهمك؟ ليش عن جد إحنا ما منحافظ على الممتلكات العامة مثل ما منحافظ على ممتلكاتنا الشخصية؟
1: بصراحة لأنه إحنا بهمنا كتير المظهر والأمور اللي خلينا أقول في، أنا سمعت تعليقات جميلة صراحة، كانت خاصة ما يتعلق فيها باللي بتعبد أو بخاف من ربنا أو كذا، صار في عنا التدين شعائري للمظهر فقط. إذا إحنا ديننا وعبادتنا ما أثرت على أخلاقنا وتعاملنا مع الناس ومع المحيط ومع الأشياء، طبعا هاي مشكلة. وطبعا هذا بصدقه الآيات والأحاديث النبوية، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. إحنا مشكلتنا إنه بعدنا عن الأخلاق واهتمينا بالطقوس والشكليات، ما أثرت عبادتنا على أخلاقنا وتعاملنا، وهي هي المشكلة. لو إحنا فعلا يعني بصراحة موضوع الأخلاق موضوع مهم جدا جدا، ممكن واحد للأسف تلاقيه بيصلي بالصف الأول بس مر بزبالة بالشارع. طب وين الأخلاق؟
0: مزبوط، صح.
1: ممكن بيصلي بالصف الأول وبصوم وبزكي وكل الأمور العبادية هاي ماشي فيها تمام التمام، بس علاقته مع إخوانه مع خواته سيئة، صح. مع جيرانه أسوأ، وهكذا. فإحنا الأصل إنه تنعكس هاي العبادات وتقربنا إلى الله عن نفسيتنا وتعاملنا وسلوكنا مع البشر، هذا بالأساس.
0: كل احترام أستاذ، يسعد صباحك.
1: يسعدك يا رب.
0: طبعا اليوم الأحد احنا رح نكون مع الأستاذ فارس أبو الحسن، بس قبل سوزان بتقولي معلش مداخلة صغيرة، خدي راحتك، نحن الأمهات من ربي أولادنا على الاتكالية وعدم تحمل المسؤولية، فالسؤال للأمهات ليش احنا عودنا أولادنا على رمي ملابسهم مثلا؟ ليش عودنا الأولاد ما يرتبوا غرفهم أو ما يرتبوا
1: أواعيهم؟ صحيح.
0: ليش عودناهم ما ينظفوا الغرف؟ بالعادة الأم اللي بتنظف الغرف، الأم اللي بتغسل مثلا، ما بيقمش صحنه بالذات إذا كان ذكور يعني. ليش عودناهم نلم النفايات من وراهم؟ هم كيف رح يتموا بالأماكن العامة إذا احنا طلع شو معودين ابننا؟ لهيك هم ناس اتكاليين بيعتمدوا على الآخرين، اللي هو عامل النظافة اللي الله يعطيه ألف عافية، لأن لا يوجد حسيب ولا رقيب. والله مداخلة رائعة الصراحة، ووجهة نظر تحترم. في خلل بالذات أنا قلت إذا كان ذكر، لأنه البنت لا، البنت بترتب بتشتغل منذ الصغر يعني، فش هذا عليه خلاف.
1: بيعلموها تشارك، بيعلموها تنظف
0: من هي صغيرة، بترتب وعيها، ممكن تعرف ترتب شوي تختها، لو ما كان بالأول مش ظابط بس آخرته عقلت إمها رح يزبط
1: حتى
0: يعني.
1: هي بتنظف وراء أخوها،
0: بتنظف بالذات بتنظف وراء أخوها.
1: هذه مشكلة،
0: هاي مشكلة مستمعينا الكرام. شكرا سوزان على هاي المشاركة الجميلة. هلا خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: بتضرب حدا.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى مع الدكتور سعد سهيل بدر. هي متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا أكيد من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. بالجزء الثاني من مشوارنا الصباحي يوم بيوم لليوم رح نكمل مع الأستاذ فارس أبو الحسن عن الاحتياجات الزوجية لحياة زوجية ناجحة، يعني عشان إحنا كمان نهدي النفوس وتفهموا بعض أكتر وتحاولوا تحلوا خلافاتكم يعني بطريقة عقلانية من غير تدخل الأطراف الخارجية اللي هي بتزيد المشاكل فعليا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أنغام.
0: كيف أصبحت؟
1: تمام الحمد لله رب العالمين،
0: دائما وأبدا
1: إن شاء الله، إحنا والمستمعين كلهم إن شاء الله والمتابعين
0: أهلاً وسهلا. يعني اليوم إحنا عم نكمل أستاذ فارس بي أهم احتياجات زوجين لحياة زوجية ناجحة.
1: تفضل. طبعا هاي إحنا بنعتبرها نصائح في التعامل بين الزوجين حتى إنه هاي العلاقة تنمو وتتطور وتكون أكثر نجاح. ماشي. وبخلاف يعني هذا الإشي اللي إحنا بنحكي فيه وعدم توفير الاحتياجات للطرف الثاني، زي ما حكينا في أكثر من مرة راح العلاقة هاي تسوء، وبدل ما تتطور راح تتراجع، وبدل ما تكون ناجحة راح تكون علاقة فاشلة.
0: صح.
1: وبالأغلب بتوصلنا لمرحلة بصير في عنا انفصال عاطفي وطلاق عاطفي، وبالآخر بنوصل المحاكم ومندق في بعض.
0: نعم.
1: فهاي الاحتياجات يعني بصراحة من أهم المواضيع اللي إحنا يعني تحدثنا فيها خلال رحلتنا في هذا البرنامج معاكم ومع راديو حياة. طبعا حكينا في القسم الأول من هاي الاحتياجات، احتياجات المستوى الأول اللي هي الوجودية وهي الأعلى في الأولوية، تحدثنا عن 10 احتياجات.
0: صحيح.
1: بلشنا في الاحتياج اللي هي أو الاحتياجات في المستوى الثاني اللي هي الاحتياجات العاطفية والحميمية. وهي برضو أولوية عليا.
0: نعم.
1: ماشي. وغياب هاي الاحتياجات بيؤدي إلى جوع عاطفي مزمن، يعني ممكن برضو هذا الجوع، يعني هو بالعبارة المفضلة الجوع العاطفي، هذا الواحد يعني زي الأكل زي الشرب زي أي احتياج الواحد بيحتاجه، إذا كان في نقص بروح يدور على محل يسد فيه هذا الجوع أو هذا الاحتياج.
0: نعم.
1: هلأ أول احتياج، طبعا أنا بحكي احتياج الزوجة واحتياج الزوجة والمتقابل بنفس الأهمية والدرجة. هلأ التواصل. الزوجة بحاجة كتير قوية وهذا إشي مهم جدا عندها، إنه زوجها يسمعها يتواصل معها، إذا في عندها مشكلة في عندها مشاعر هذا يسمع. بده يسمع زي ما حكينا دائما. وطبعا الحوار بيناتهم مهم جدا
0: طبعا
1: حتى
0: أكيد.
1: إنه وعلى فكرة يعني موضوع الاحتياجات زي ما حكينا من البداية إنه بدون حوار أنا أحكي شو بدي وأعبر بشكل واضح عن احتياجاتي والطرف الثاني يقول لي شو احتياجاته وأكون أنا كمان عارف احتياجاتي مستحيل نتفاهم.
0: أكيد.
1: فالحوار والنقاش في هذا الموضوع مهم جدا والتواصل بين الطرفين.
0: نعم.
1: هلأ بيقابله عند الزوج موضوع التواصل الجسدي والحميم المنتظم. طبعا وهاي مهمة جدا عند الزوج، احنا كنا حابين نحكي في هذا الموضوع بشكل مستقل ولكن بنحاول احنا نحكي فيه من خلال الاحتياجات زي ما اتفقنا مع بعض انا وياك وهند. صح يا هند؟
2: تمام.
1: الله يرضى عليك. فموضوع موضوع التواصل الجسدي هاي نصيحة لكل الزوجات. بدك تعرفي انه موضوع التواصل الجسدي الحميمي بين الزوج والزوجة مهم جدا جدا جدا، وتفكريش إنه يعني إذا الزوج هو بالنسبة له العلاقة الحميمية والتواصل الجسدي هو اللغة الأساسية عنده للتعبير عن الحب. أنت بالنسبة لك ممكن تعتبر التعبير عن الحب هو لا لا بطرق أخرى،
0: يعني كلام
1: يعني بدك
0: هدية
1: بالكلام
0: وردة
1: 100%.
0: هو الحب عنده إشي تاني مفهوم آخر،
1: طريقة التعبير الأساسية عنده، يعني هو أقول لك حتى ممكن تستغرب الزوجة بتكون مثلا متزاعلة هي وياه أو متقاتلة هي وياه، بطلب العلاقة الحميمية. طب كيف أنت يعني لأنه هو عشان كيف يعني يبدأ صفحة جديدة، عشان يسامح، عشان يغفر، عشان يغير
0: المود،
1: المود ويغير الوضع، بطلب العلاقة الجسدية والحميمية. ممكن الزوجة تستغرب، ولكن هذه طبيعة الرجل هيك. وخطير جدا جدا إنها الزوجة تحاول بهذا الموضوع تبتز زوجها أو تمنعه من العلاقة أو الاتصال الجسدي لأي سبب من الأسباب. ورفضها لإله بهذا الموضوع بيكسر عنده حاجز وبيكسر عنده قيمة عليا مهمة جدا جدا. يعني تزعليش إذا راح عمل علاقات، تزعليش إذا فكر يتزوج مثلا، لأنه هذا الموضوع عنده أولوية عليا، خط أحمر. فنصيحة لكل زوجة تفكر في هذا الموضوع بجدية. أنا بصراحة يعني بتوصلنا كتير مشاكل في العلاقات الزوجية نتيجة إنها الزوجة بتمنع حالها عن زوجها، وهذا طبعا مش بس بغضب رب العالمين. هلا شوف، في حديث الآية اللي تحدث عن الزواج وعن علاقة الزوجية، السكن واللباس والمودة والرحمة، هاي هي الأساسيات. وطبعا بالنسبة يعني لقرآن العظيم بدل الرجل كمان، وهذه مهمة جدا على فكرة، انت حكيت شغلة حساس مهمة جدا. هلا في هذا الموضوع بده برضو الرجل يعرف شغلة مهمة، إنه ما بزبط إنك أنت في هذه العلاقة الزوجية والتواصل الجسدي تطلب العلاقة هيك طب لزق بدون مقدمات، لأنه رب العالمين كمان بالقرآن الكريم لما تحدث عن العلاقة الزوجية قال وقدموا لأنفسكم. فرب العالمين بيعرف نفسية الرجل. أنا بحكي هذا المثال دائما، يعني تخيلي أنت الرجل مسافر شهر زمان برا البيت برا البلد، برجع. هلا لما برجع بيكون في اشتياق، بيكون في يعني رغبة عند الزوج وعند الزوجة، ولكن الزوجة بالبداية لما بيجي بتكون محضرت له عشوة، غدوة، أيوة، وردة، شمعة، شغلة عاملة هيك، الميدة بتكون مرتبة على أساس إنه يقعد بالبداية يقدم يحكي كلام حلو، هو لا بده مباشرة على غرفة النوم. هاي مشكلة. فالزوجة عندها مفتاح العلاقة الحميمية والزوجية هو العاطفة، العكس عند الرجل، مفتاح العاطفة هي العلاقة الجسدية والحميمية. هذا ملخص لهذا الموضوع. ضروري جدا نهتم ونفهم طبيعة الطرفين، كل واحد كيف احتياجه في هذا الموضوع وتغذيته. زي ما حكينا احنا غياب وعدم تلبية هذا الاحتياج المهم جدا جدا بسبب لجوع عاطفي.
0: بصير بدوري عليه برا ال
1: 100%. هلا للاسف مرات كتير، وهي انا بسمعها من كتير من الرجال، مطره بتقول له انت بتفكرش الا بهالموضوع. هو الصراحه هذا الموضوع عنده مهم جدا جدا، بفكر بهذا الموضوع، عنده اولويه تفكيره. وتاكدي تماما يا زوجه يا محترمه، زوجك اذا هاي الرغبه عنده وهذا الاحتياج المهم جدا ملبى، كل حياته برا البيت بتكون يعني
0: منتظمة
1: بالضبط، وبتكون ناجحة. وهو بيقبل على الحياة بشكل أفضل. تتخيليش قديش هذا الموضوع
0: وجوه البيت وعلاقته معك وعلاقته أكيد. مع الأولاد
1: يعني أنا غير تأثير العلاقة المباشرة بينها وبينه طبعا أكيد راح تكون أفضل. يعني قديش تأثير هذا الموضوع، تعرف الزوجة إنه هذا الاحتياج عند الزوج بيأثر على كل حياته، مش بس على العلاقة بينها وبينه. فهذا الموضوع ضروري جدا يعني ناخد يعني الانتباه بالضبط. هلأ الاحتياج الثاني اللي يعتبر من أعلى الأولويات عند الزوجة، المشاركة الوجدانية والتعاطف. طبعا الزوجة بهمها جدا إنه هي لما بتكون متضايقة يشاركها زوجها بمشاعرها، مش لازم يقلل
0: احتواء.
1: بالضبط 100% طبعا احتواء وتفهم. مش ضروري يعني انت تستهزئ او تتمسخر على إنها هي مثلاً متضايقة من أبسط إشي، وممكن يكون إشي تافه، بس هي لأنه مشاعرها بتتحكم فيها أكتر، ممكن أنت شغلة تعتبرها كتير يعني تافهة أو مش مهمة، بس هي عندها مهمة.
0: مهمة بالزبط.
1: فلازم أنت تقدر هذا الإشي، وزي ما حكيت يحتويها ويتفهمها.
0: طبعاً.
1: هلأ كمان بقابل هذا الإشي، المشاركة عند المرأة عند الرجل، المشاركة في النشاطات الترفيهية برضو مهم جدا عند الرجل، إنه إذا هو في عنده زي اليوم إحنا في عنا قضايا
0: كأس العالم.
1: أيوة كأس العالم،
0: مش تطلقوا من تحت راس كأس العالم، تركيه يحضر، ما تقعديش تقولي له مين هذا الفريق اللي بيلعب مين جاب الجول، خلق قعدي ساكتي ما هو.
1: وجميل جدا تشاركوا كمان،
0: هلا إذا ما هي ما بتعرف مشكلة بس
1: يعني يا ستي
0: خلص تركي له
1: تسلك. أيوة وتجاري الوضع،
0: خليه يحضر براحته وخليه يصرخ وجاب يعني ما
1: أيوة برضو أنت ما تستخفيش وتستهيني
0: وتستهيني إشي كتير مهم لإله بكفي أنه
1: سهران أو تسخف الموضوع، مهم جدا عنده
0: خاصة مع الوقت هلأ يعني
1: أيام أجت, أجت, أجت, أجت, أجت على الوجع يعني
0: بعينكم الله لا 19-7 بعينكم
1: اتحملوا بعض
0: معلش طيب في عنا الإصغاء الحقيقي يعني انه من غير ما يقاطعها او من
1: جايين
0: غير
1: جايين يعني هذا اكيد طبعا مهم
0: بحسه انه مرتبط بالقبل
1: مظبوط صحيح احنا بنحكي هاي عن المشاركه الوجدانيه والتعاطف. هلا الاصغاء الحقيقي دون مقاطعه
0: تركها تحكي يعني
1: ايوه بالضبط، يعني انت ممكن يعني عندك اطلاع اوسع، بتعرف اكثر، تجاربك
0: أكبر
1: أكبر طبعاً هذا الإشي، بس برضه هي من حقها تعبر وتحكي، خليها تحكي بلغتها بأسلوبها ببرائتها بعفويتها. أنت بدك يعني تسمع، بس مطلوب منك أنت تسمع وما تتسرعش أنك بدك تلاقي حلول.
0: مرة أنت قلت أنه هي أحياناً لما بدها تحكي هي ممكن تكون عارف الحل بس بدها حدا يسمعها، مش أنه هي يعني ما عم تطلب رأيك وأنك أنت لاقي لي حل، لا أنا بعرف الحل بس اسمعني للآخر يعني.
1: هي بصراحة بدها تفرغ
0: بالزبط،
1: زي اللي على زي ما بدأ بحكيها دائماً، زي في على كتافها حمل كبير بدها تنزل، بدها بس تحكي
0: بالزبط.
1: أنت بس اسمعها أبسط إشي، أبسط إشي اسمع وتفهم أنت وضعها واحتياجها، هذا مهم جدا.
0: نعم.
1: طبعا بدون ما تنتقد،
0: اعطيها دانك يعني
1: 100% مش اي شغله بدها تحكي لك اياها دائما انتقاد انتقاد انتقاد ما بزبط. وبالمقابل انه هي كمان بدها تسمع له
0: أكيد.
1: وكمان عشان برضه هو بواجه مشكلات الزوج في شغله في حياته في تعامله مع الناس. أنا بسمع كتير هيك كلام لطيف على السوشيال ميديا إنه الزوج يعني بواجه العالم وصعوبات العالم، وممكن بواجه في هذا العالم وحوش من البشر في تعامله
0: أكيد.
1: فأبسط إشي عنده وأهم إشي عنده إنه لما يروح على البيت يلاقي حدا يحتويه أيوة ويسمع له ويكون سكنه
0: أيوة بالضبط.
1: هذا هاي العبارة يعني الأجمل
0: بالنهاية هو مش جبل يعني، هو عنده مشاعر وعنده
1: طبعا وعنده نقاط ضعف
0: بالضبط
1: وعنده نقاط
0: يعني إذا قال لك مكتئب تفهمي إنه هو مكتئب، وعادي إنه يقول إنه هذا إذا قال يعني
1: صحيح
0: بحس مكتئب لحاله بيقولش بس
1: مزبوط.
0: يعني
1: هو هو هاي إحنا حكيناها إذا الزوج صارح زوجته بهذا الإشي قديش هو في عنده ألم في الموضوع، تأكدي إنه حط كل ثقته فيك
0: بالضبط
1: لأنه الرجل بالأساس ما بيحكي،
0: ما هو
1: يعني لما بواجه مشكلة أو معضلة كبيرة جدا هو بسكت بس إذا حكالك أنت هذا إشي عظيم يعني هو قاعد بصارحك يعني فاتح لك قلبه، وزي ما حكيت أنا الحلقة الماضية هو شلح الدرع
0: أكيد
1: يعني تكشف قدامك
0: صح،
1: فأنت ما تزيدي عليه الطعنات لأنه
0: لا
1: شرح لك الدرع أيوة بالضبط تتفهمي وساندي طبعا
0: يعني كوني واقفة جنبه
1: 100% احتياج آخر مهم جدا للزوج وبرضه إحنا كنا حاكين عنه سابقا موضوع التعبير اللفظي عن الحب ماشي وهذا الإشي اللي للأسف الشديد نصحنا فيه كتير من الشباب إنهم يتعلموا، حكيناها برضه قلنا إنه إحنا الرجل في هذا الموضوع بيحكي في هاي اللغة قبل ما يحصل على زوجته، بس يحصل على زوجته ببطل. ليه؟ لأنه بالنسبة له استخدام اللفظ في هذا الموضوع هو للحصول على الهدف، طالما حقق هدفه خلاص 100%
0: الله يسامحه
1: بالضبط. فلا بده يتعلم وبده ودائما ومش غلط كل يوم عادي لو بمسج
0: ماشي. عادي جدا.
1: ولو بأي إشي مثلا لو بدك تطلب منها ممكن كاسة مياه حبيبة قلبي مثلاً. شغل هيك يعني بهالكلام اللطيف يعني بده يتعود ويتدرب عليه.
0: وفي تعلم الرومانسية قليلا.
1: في شو اسمه هيك شغلة صارت فكاهية. أجا شاب من الشباب نصحته هاي النصيحة وقال لي طب أنا ما بعرفش يعني اكتب لي هيك أكمل عبارة. فكتبت له أكمل عبارة.
0: طيب ما بتبين.
1: المشكلة إنه ما استخدمش إلا ثلاث عبارات ما غيرهمش. فهي قالت طب في شيء جديد يعني تجدد تغير تبدل نفس الكلام. طبعا إحنا حكينا عن ما تعلموش ما تدربوش في هذا الموضوع. وهي المعرفة والوعي فيها في أول إشي يعرف أول إشي إنه مهم.
0: بحسها ضعاف يقولها شو ضلي وقت حبيبتي وحياتي وبحب بحس حاله ضعيف قدامها ما بعرف كيف بفكر. اسمعي هو موضوع ما إله علاقة بس يعني ما إله
1: أقولك أنا شوفي بدي أحكي بصراحة منشوف حتى الأجانب عندهم هذا الموضوع. طبعا هن مش قدوتنا ولكن
0: بس بيعبروا
1: ولا ايوه بالضبط هم شاطرين اكثر منا في موضوع التعبير عن المشاعر وهذا الاشي. بتلاقيهم كبار بالسن يعني ختايرة التنين ومع ذلك بتلاقيه هو عنده الموضوع التعبير اللفظي هذا الكلام عن الحب والمشاعر موجود ولا يغيب ولا يموت عنده.
0: هون ما بيعبروا عشان لا. هو بشوفها ضعف. انا بحس
1: يعني. او ممكن بيعتبره يعني بس يكبر بالسن يعني شو انت دايره ورا المصاخر دايما يعني بدك يعني حب وعشق يعني طب شو المشكله. طب هي برضو انسان هذا الاشي اساسي عندها. يعني زي ما انت عندك الاكل والشرب والاحتياجات الاساسيه عندك هذا احتياج اساسي لها.
0: احنا برضو عقلنا
1: لا لا ها مش عقل صغير هذا احتياج.
0: احنا بندور عليه يعني هي الست بتدور عليه فعليا على كلمة بحبك.
1: هلا انت بتعرفي ليش فكرت انه عائلنا صغير البنات يعني ليش بفكروا هذا الموضوع لانه هي قاعدة كيف بدي اقولك يعني زي بدي عفوا بالمصطلح بس بجوز يكون هذا هي بتحاول
0: انا بلطف
1: يعني بدها تزل حالها عشان يقولها بحبك. لا هي مش مزل
0: اكيد مش مزل ما تطلبيهاش انت كمان
1: فانت تفكريش انه اذا هي طلبت معناته ان عائلها صغير. لا بالعكس
0: هي ممكن انا مع انه ممكن تطلبها مره ومرتين
1: عشان هيك زي ثلاثة. ما حكينا مره زي ما حكينا مره يا أمغال زي تتفاجئش لما تيجي زوجتك وتقول لك انت عمرك ما حبيتني عشان تقول لها اني انا بحب. يعني هو عندها نقص في هذا الموضوع عندها حاجه عندها
0: لا بتحبنيش والجواب واضح معروف
1: هو زي ما التعبير عن الحب عنده غير عن التعبير عن الحب عنده.
0: ايوه ستات انجاز نفس التفكير
1: انجاز الصراحة. وعمل وفلوس وهدايا وشغله. لا هي ما بدها هدايا. اقول لك احنا برضه حكينا مثال انا قلت انه واحد عنده كل إشي ملبي لزوجته بس عندها فقر عاطفي
0: حضلها تقول له انت ما بتحبني
1: 100% صحيح
0: جميل. يلا
1: هلا برضه يقابل هذا الإشي طبعا التعبير اللفظي عن الحب عند الزوجة بقابله التعبير الجسدي عن الحب عند الرجل يعني بس مش بالعلاقة الحميمية ملامسة عبطة شغلة هيك وبرضه يحس إنه طبعا رح تيجي معانا هذا الإشي بيقوي الرجل وبحسسه إنه هو مرغوب رح نيجي فيها برضه في شغلة تانية هذه الملامسة الجسدية عند الرجل بدون ربطها بالعلاقة الحميمية يعني هذه بحد ذاتها بتشعره إنه هو مرغوب إنه هو إشي كتير والزلمة عنده هذا الإشي كتير كتير مهم. طيب إنه يحس إنه مرغوب
0: يقولها بحبك وكذا وهاي الملامس الخفيف الظريف قدام الأولاد مثلا
1: طبعا
0: يعني
1: عادي جدا
0: عادي صح يعني انا بفكر اذا
1: أصل كان هذا بيسعدهم الاولاد يعني وبعلمهم
0: انه بتنشئ اولاد سويين. اقول لك شغله
1: احنا زي ما حكت ليش عندنا 90% من الشباب اصلا هم مش متعلمين يقولوا كلمه
0: لانه ما بشوفوا امهم ابوهم هيك
1: لانه بشوفوش ابوهم بقول لامهم لو بشوفوا ابوهم بيحكي لامهم
0: انه هاي هي فكرتي انا انه قديش مهم
1: عيب عيب
0: يشارك
1: عيب
0: هذا
1: عيب يحكي قدام الاولاد لزوجته انه بحبك عيب لا مش عيب مش عيب مش عيب لا بالعكس احكي لها اني انا بحبك حتى الاولاد يتدربوا ويتعودوا بتعلموا هذا الاشي منك
0: مع انه بكره. طب يعني انه هيك شوي انه مع انه السوشيال ميديا استاذ مفتوح يعني عم نشوف المسلسلات ما خلت الافلام لهالدرجة لسه نفتقر لكلمة مثلا انه يقولها
1: احنا
0: بحب.
1: المشكلة اقول لك هاتي لي مسلسل الزوجين في علاقتهم الزوجية بيحكوا هذا الكلام. إحنا عنا بس المسلسلات ما قبل الزواج، بعد الزواج تزوجوا البطلين
0: والله لا أترك 24 ساعة رومانسية. أنا قصدي الانفتاح الجديد والمسلسلات الجديدة، انسى المسلسلات العربية،
1: هو إحنا
0: بشوف
1: صحيح هو
0: ما انعكس.
1: لا أنا بقول لك بجوز في كتير ناس تعلمت منه أشياء ممكن يعني مش هذا، إحنا بنتعلم بس للأسف الشديد بنتعلم مرات كتير الأشياء السلبية، بنأخذ الإشي السلبي ومنطبقه عندنا أكتر من الإشي الإيجابي.
2: أيوة
0: عظيمة وكذا بس ما بيبين لها،
1: صحيح مزبوط مزبوط صحيح صحيح صحيح بيقدر بيعبر هلا ممكن
0: بس ما بحكي فأنا شو استفدت.
1: صحيح هلا ممكن يعني زي ما حكينا بجوز بيجيب لها هدايا بيعزمها على مطعم شغل بيعبر هو بطريقته، بس احنا بنحكي دائما يا جماعة الخير بدك تحط عملة بالبنك بالعملة اللي بيقبلها البنك ماشي، بدك تعطيها باللغة اللي هي بتفهمها
0: بالضبط، أعطي عشان تأخذ.
1: أيوة حسابها بيستقبلش بس
0: ورد. والله أعطي عشان تأخذ، هيك هي الحياة،
1: مية في المية.
0: وإمتي أعطي عشان تأخذ يعني.
1: وبرضه مهم جدا إنه إنك أنت تشعرها بإنه هي الحبيبة والمرغوبة. في كلام الغزل والرومانسية برضه هذا إشي يعني زي ما حكينا سابقا، ولكن
0: هذا أنت ما بتشوفوه بالمحاكم يعني يفتقر هذا الوجود بين
1: هو لما بوصلوا للمحكمة هذا بيكون مدمر
0: خلص
1: أصلا ماشي. يعني إحنا وصلوا لمرحلة طبعا مهم جدا أكيد طبعا مهم
2: كثير إنه نعطيها
0: أنا ما بحب
1: المديح والغزل وانت حلوه ونبوسها ونعبطها البنت اكيد طبعا
0: 100% كمان لازم يدللها
1: لانه هذا شيء يعني هذا بحر، موضوع تربيه الاولاد والبنات بحر مهم جدا، ولكن احنا زي ما انه ممكن الزوج او الزوجه يكون في عندهم جوع عاطفي، بنتك اذا انت ما غذيت عندها هذه المشاعر والعواطف 100% بتصير بدها تسمع الكلام
0: لازم الحلو. لازم تتغذى من الجميع يعني من الذكور الاباء الاب واخوتها يعني الصراحه
1: صحيح 100%. هلا زي ما انه هي بتطلب الكلام الرومانسي والكلام الحلو وانها هي الحبيبه والمرغوبه، كمان هو بحاجه لانه أمام هي كمان توصل له رسالة إنه هو بطلها هو زلمتها هو الرجل اللي برتكن عليه وإنه زي ما حكيت أنا قبل شو إنه هو مطلوب. ومهم جدا إنه هلأ هون برضو في مرات بعض البنات أو بعض الزوجات ما بتبادر هي فالمبادرة منها في بعض الأحيان يعني بتستنى منه إنه هو يحكي علشان إنه
0: هي ترد.
1: ترد عليه. لا جميل جدا وكتير مهم إنك أنت تبادري بهذه المشاعر الطيبة وتحكيها. الغيرة المعتدلة طبعا مهمة جدا للزوجة، كتير زوجات بصراحة هذا الإشي بالنسبة لإلها، تخيلي أنت زوجها ما بغار عليها يعني ما عنده مشكلة تطلع تروح تتأخر كذا، قديش بحسسها بأنه زوجها مستغني عنها أولا مش مهتم فيها. هذا الإشي مهم جدا لنفسية الزوجة أنه أنا زوجي بصراحة الزوجة حكينا عن الأمان، هذا جزء من الأمان على فكرة. ليه؟ لأنه لما بتشعر أنه زوجها بغار عليها الغيرة المعقولة مش الغيرة المرضية لا ما احنا حكينا
0: يا أبيض يا أسود، احنا ما عندنا ملون
1: بالضبط. ما احنا مشكلتنا في علاقاتنا دائما أنا بحكيها متطرفين اللي يا منحب على طول عزمنا يا منكره على طول عزم، ما فيش عندنا حلول وسط وهذه المشكلة. ما في عندنا الرمادي هذا منحبوش احنا يا أبيض يا أسود،
0: ما هو قلت لك.
1: وللأسف أنا طول عمري بحكيها في عنا إحنا مش خيارين فقط، إحنا في عنا مليارات الخيارات في حياتنا. مرات كتير يعني زي مرة واحد عنده شروط على زوجته بده يا إما كل إشي يا ولا إشي، ما في عنده حل وسط. طب يا عمي في أخذ وعطى بالضبط ممكن نعدل هون أبدا، يا كله يا ولا إشي يعني للأسف. الغيرة المعتدلة اللي بتوصل الزوجة لمرحلة الاطمئنان، إنه زوجها بحافظ عليها زي ما حكيت، هذا مرتبط بالأمان،
0: إنه بده إياها يعني
1: لا بحافظ عليها. يعني مش معقول إنه تخيلي واحد زوجته بتيجي بنص الليل، يعني شو هالعلاقة هاي؟ أنت معناته مش سائل، معناته مش مهتم فيه، معناته أنا إيش ما أعمل أنت مش سائل، مش علاقة صحية وسليمة. الاهتمام بإنجازاته، عفوا
0: تفاصيل
1: لا اللي برضه هو بحاجة لغيره،
0: لغيره
1: هي
0: آه.
1: تغار برضه تغار عليه
0: تخن إيه
1: 100%
0: غارب العقل يعني
1: أيوة صحيح 100%
0: بس أنا باخد دور المرأة
1: أيوة خلاص 100% صحيح. هلا المرأة بحاجة للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، وهذه برضه من ضمن الشغلات اللي بتغيب عن الرجل.
0: الرجل ما بتذكرها
1: صحيح،
0: يعني هي بدها اياها تتذكر مثلا تاريخ كتب الكتاب او اول مره حكى معها،
1: عيد ميلادها،
0: عيد ميلادها مثلا، عيد زواجهم مثلا.
1: صحيح صحيح,
0: صحيح. هو يا دوب يتذكر واحد تاريخ واحد يخف عليه يعني.
1: على فكره هاي مشكله، هلا شوفي ديري بالك
2: كلهم قارئين نفس الشيء.
0: يعني لازم يتذكر، لازم تتذكر الأربع تواريخ مش تاريخ يعني.
1: هيك طبيعتهم يا هند، هيك طبيعتهم، وأنا واحد منهم. أنا هلأ في ديري بالك، هلأ لا يعني هذا إنه في رجال
0: ما بتتذكر،
1: لا بتتذكر التفاصيل
0: في،
1: ولكن هدول قلة نادرة. ماشي، هلأ إذا هو ما تذكر عيد ميلادك أنت يعني ممكن تغششيها لحد من أولادي، يعني غششيها
0: بالعقل.
1: أيوة بالعقل بالضبط،
0: قربت مثلا يعني
1: 100% لأنه هو مش رح يتذكر. أنا بسجل، أنا في مناسبات بسجلها على الكالندر.
0: طب بالضبط سجله على الكالندر وخلص،
1: والله بسجل لأني بنسى. لأني بنسى للأسف. صحيح. هلأ كمان معلش. من ضمن الأمور اللي عند الرجل الاهتمام بإنجازاته حتى لو كانت صغيرة. ماشي، هذا مهم جدا عند الزلمة، يعني كتير إنه أنت تقدري هذا الإشي وتدعميه، بتخليه يعني بتشجعيه إنه يقدم أكتر وينجح أكتر ويتطور أكتر. مهم جدا هذا الإشي عند الزوج. هلأ برضو مطلوب إنه عند الزوجة، في بتحب كتير الزوجة المفاجآت خاصة الرومانسية، يعني عزيمة هيك انت وياه تطلعوا لحالكم. يا سيدي بديش أنا أقول على مطعم وتكلف حالك، يا سيدي على حبة بوزة
0: مثلا،
1: مشوار،
0: خدها كزدورة بالشارع. تعالي أخذكم على المكان الفلاني.
1: اسمع اقول لك
0: ما بيعرف. انا
1: شوفي بين الرجل والمراه، هذا في هذا الموضوع. تخيلي الزوج لو اجى لزوجته باي وقت، بتعرفي لو قاعده بتدرس الاولاد وبتعمل وبتسوي ومهموكه في البيت وهذا، لو يجي له تعالي بدنا نطلع مشوار، صدقيني
0: شفت العجقه
1: هيك
0: بقى. بس كلهم هيك عن جد.
1: هلا بينما الرجل بالعكس، هلا شوفي اذا هو مهموك
0: سنة.
1: لا اذا مهموك وشغله وقاعد بفكر بشغله وجايب دفتر الحسابات مثلا او مثلي في شغله في قصه ولا في هذا، تعالوا بتخربشي له عياراته. فلذلك الرجل بده بهذا الموضوع برمجه، بدك تبرمجي تعرفي يعني تخططي
0: انت صعب
1: اذا انت وياه
0: الرجل.
1: لا مش صعب، مختلف يعني، مش صعب مختلف بمعنى مختلف.
0: بتحس المرأة أسهل شوي بالتعامل.
1: بس أقول لك أنا حكيت كلمة، أنا حكيت كلمة هو مش صعب بس بده برمجة. هي بتبرمجه،
0: برمجية
1: والله، هي بشطارتها بتبرمجه، فهو مش صعب بالعكس.
0: جزانكم.
1: هو من كيف بيقولوها السهل الممتنع،
0: يعني لو هم ببرمجوا الجيزان كان ما صارش عندنا الطلاق. أنا هيك بدي أفهمها.
1: أكيد
0: يعني دائما
1: تعرف تتعامل معه.
0: اوكي، طب مين من لوم يعني، ولا منه مش حدا، منه من الطرفين احسن؟
1: اقول لك شغله، لا شوفي انا هو بصراحه انا بلوم المراه اكثر،
0: تلوم المراه
1: يعني اقول لك، ومش مني، وصدقا بحكي لك انا بتجردها، والله انت بتعرفي انا متوازن في الموضوع.
0: تمام.
1: انا بسال المراه، ومين المراه المطلعه واللي بتتابع، وانا بحكيها دائما، يعني لو تطلع يا انغام على المحكمه الشرعيه وتسالي دائره الارشاد وهدول بنات اللي بالإرشاد بالأغلب بيكونوا بنات، يعني
0: نادر ما يكون الذكر 100% موجود. أوكي.
1: لأنه المرشدة بتسمع يعني كلام، ممكن المرأة لما بتروح تلجأ للمحكمة بحاجة إنه مرأة اللي تسمعها.
0: مفهوم.
1: صدقيني لو تسألي في دوائر الإرشاد وهم نساء مين اللي أكتر في موضوع الطلاق والمشاكل، رح أقول لك المرأة.
0: تمام.
1: ماشي. أنا بدي أقول لك وين المشكلة. مش بس هيك الموضوع مش بهاي البساطة. أنا بدي أقول لك شغلة صدقا، أنا اليوم كنت في مشكلة بهذا المستوى. هو خلينا أقول شغلة بده يمشي كلامه، أوكي، هو شايف إنه كلامه هو الصح وهي بدها تمشي كلامها، هو أسلوبه عنيف وهي أسلوبها عنيف. بصراحة إحنا منحكي على تنين ديوك
0: عن الديين بتحس
1: بالضبط. ولا يمكن يعني تستقيم العلاقة بهيك وضع وبهيك أسرة، لا يمكن. وهدول التنين وصلوا للطلاق ولغاية اليوم، لأنه في عندهم
0: أولاد،
1: بدي أقول عندهم طفل، وبديش أقول طفل أو طفلة،
0: بغض النظر
1: لليوم في مشاكل، لأنه هو بده يمشي كلامه على هذا الطفل وهي بدها تمشي كلامه على هذا الطفل طبعا أو هذا الطفل، ودائما بيوصلوا لمربعات.
0: يا ويلي ضحي الطفل
1: للأسف، صحيح. فهاي الندية يعني والمواجهة والعناد في العلاقة لا تستقيم. إذا زول، عشان هيك يعني خلينا أقول كالتالي بالأسلوب. أنت المرأة الذكية الشاطرة بتفهم عقلية زوجها. أنا متأكد تماما إنه هو إذا كان منفعل وخلينا أقول داشع ومش كاشع زي ما بقولوها، بأسلوبك أنت ممكن تهدي
0: طبعا، أكيد.
1: أقول لك وممكن كمان تختار الوقت المناسب أنك تحكي فيه. شايفتي هو مندفع ومعصب، هدي. مش ضروري تواجهي برضو باندفاع وبعصبية وبردة فعل. إحنا حكيناها مرة بأسلوب حل الخلافات والمشاكل،
0: مضبوط،
1: حكينا في الموضوع. بس أنا والله يعني اتذكرت هذا الموضوع لأنه اليوم صارت قصة من هذا القبيل، وهند يعني حكت على الموضوع الأسلوب، وإنت وإحنا حكينا عن موضوع البرمجة كمان، هذا كله ارتبط في بعضه. عشان هيك أنا رجعت لهذا الموضوع مرة تانية. أنت بتقدري، الزوجة ذكية ولأنه مشاعرها اللي بتحكمها، بتقدر تفهم زوجها من قبل ما يحكي.
0: أكيد طبعا،
1: تقدر تقدر هو
0: لما بدها.
1: بالضبط، أيوة.
0: لما بدها، يعني هي بتحل
1: صحيح.
0: أكبر مشكلة بدها.
1: صحيح
0: والله،
1: صحيح. المفاجأة الرومانسية مهمة. عنده هو المبادرة الجسدية والعاطفية منها، زي ما حكينا قبل شوي،
0: مش تستني لي بادر بادري لك شي مرة مرتين يعني.
1: 100%
0: أو للأبد يعني، قصدي طول الحياة.
1: صحيح.
0: طيب هلا أنا حبيتها هاي،
1: ذكريات مشتركة. أكيد وهاي مهمة
0: كتير
1: جدا.
0: حلو.
1: طبعا كتير جميلة. يا ستي احنا خلينا يا ستي خلينا طب خلينا نعلمهم، خلينا ندربهم، احنا بدنا نعلمهم بقى. يعني بتمنى انه اقول لك بالله عليك يا يعني الشباب اللي بيسمعونا، اتذكر لك هيك مناسبة ذكرى بينك وبين زوجتك وحضر لها هدية، ماشي، وانت فاجئها فيها في يوم هيك وشاركها بهاي المناسبة، شوف قديش ردت فعلها وقديش سعادتها راح تكون نتيجة هذا الموضوع.
0: يعني في اشي كمان طبعا عند
1: بس انا خايف من شغله.
0: شو خطر على بالك؟
1: أيوة،
0: شو عامل بس انا هلا مش مثلا عشان
1: هيك يعني بلاها انك تقولي له شو يعني. بالعكس، شجعيه انه يعني هو يبادر. مش كل ما بادر هالمبادره تكسري مقاديفه وتشككي فيه.
0: بيقدروا ينشئوا ذكريات مشتركه كتير لطيفه بينهم.
1: صحيح.
0: مثلا يشوفوا شو بحب وتشوف هي بتحب متى على كأس العالم. يعني إذا جوزك كتير بحب يحضر كأس العالم، احضري معاه مباراة وشوفي بعد 4 سنين إذا لعبوا الفريقين مع بعض تتذكر لما أنا وياك حضرنا.
1: أيوة،
0: كذا.
1: يعني طب تحضر له الأجواء، هي مش بس تحضر معه،
0: اعملي له بشار.
1: أيوة. تشجع،
0: مش عارف شو شابس بس حركات، يعني زبطوا القعدة. يعني هاي هي مش شرط دائما كله يعني رومانسيات وطلعات، في كتير أشياء ممكن يعملوها مع بعض.
1: 100% صحيح،
0: بتذكروها بعد
1: مهمة.
0: سنين
1: مهمة جدا.
0: جيب لها كتاب إذا بتحب تقرأ مثلا، أقعد شاركها يا زلمة بصفحتين ثلاثة مثلا.
1: صحيح، هذا موضوع الكتاب رح يجي معنا.
0: هاي ذكريات. أيوة.
1: هلأ الذكريات غير زي ما أنت تفضلتي، يعني هو كمان يعني هاي مشتركة على فكرة بنفس الأهمية بينهم.
0: أكيد.
1: بينه
0: حلو.
1: إحنا موجودة يعني مباريات ورضا ومشروع مشترك.
0: يلا
1: هلأ في عنا كمان مهم جدا إنه أنت يكون في عندك مرونة عاطفية في أوقات الخلاف. يعني إذا صار بينك وبينها خلاف، الزوجة بحاجة في هذا الخلاف إنه تحس إنك أنت شوية
0: مرن.
1: في عندك أيوة بالضبط، مش أنا هيك واللي بدي إياه هو اللي بده يصير، ولا بتاخد ولا بتعطي. أنا وجهة نظري الصح ودائما صح.
0: وتذكر انك بتتعامل مع مرتك مش صاحبك ولا مديرك، مش
1: 100% يعني
0: 100% بتتعامل مع انثى مش ذكر زيك زيه يعني.
1: صحيح. فالاصل الاصل انه يكون في مرونه وقت الخلاف، انك انت تكون مرن، تسمع تاخذ تعطي، ماشي. مهم جدا هذا الموضوع.
0: تمام.
1: وهذا بالنسبه للزوجه تكون انت مرن، بالنسبه للزوج بهمه جدا انك انت، وهاي من اهم الاشياء اللي احنا بنربطها في في في في الاحتياج الأول اللي هو الاحترام للرجل. عدم توبيخه أو نقده أمام أحد.
0: طبعا
1: لا لولاد ولا يعني. أنا أقول لك شغلة، بدك وصفة سحرية لطلائك بصراحة لأي زوجة
0: حدا.
1: عن جد عن جد، لأنه هذا الموضوع كتير يعني بيأذي الرجل وبدمره تماما، لأنه بلغي عنده الاحتياج الأول اللي هو الاحترام، بهدلي قدام أولاده أو قدام أهله أو أهلك. رح يضل حافظ لك إياها
0: أكيد،
1: ورح يجي اليوم اللي تدفع ثمن هذا،
0: رح يذكرك لأنه
1: أنا وهو إحنا رح يجي معانا لقدام. والعكس تماما عند الطرفين. احتياج كتير كتير مهم، وبطور العلاقة وبنميها وبسعدهم الطرفين إذا هو مدحها قدام حدا وهي مدحته قدام طبعاً. أهله وأهل طبعا الطرفين
0: أكيد،
1: ماشي
0: يعني مش
1: امدحها بأكلها بشرب بتحضيرها بانتمائها للبيت برعايتها للأولاد، ماشي. حتى لو في كان شوية تقصير يعني
0: عادي.
1: ماشي عادي يا سيدي، ركز على الإشي اللي هي الإيجابي. بتبدع فيه الإشي الإيجابي اللي هي بتحبه بتعمله، وانت نفس الإشي. ماشي. الرجال والنساء مش كاملين يعني، امدحيه. هذا بوصل له رسائل كتير مهمة لما يشوفك انك انت عن جد لهالدرجة بتتقبليه وانت بتمدحي فيه،
0: مقدرتيه مقدري وجوده يعني. حتى هي لو غلطت قدام حدا ما تبهدلها يعني، بالعكس وقف معها وبينك وبينها قولها انه هذا التصرف كان غلط بس انا عملت هيك عشانك يعني. ما تقوم تبهدلها قدام صحابك اهلها كمان بعز عليها.
1: مهم جدا طبعا. احنا حكينا انغام الاحترام مطلوب
0: طبعاً.
1: عند الزوجة زي ما هو عند الزوج، ولكن ترتيب الأولويات عند الزوج الاحترام رقم واحد. عند الزوجة الاحترام مطلوب ولكن ممكن يكون بالترتيب أقل شوية. عرفتي كيف؟ بس هذا لا يعني أنه أنت والله إذا الاحترام عندها درجة ثانية ثالثة معناته تبهدلها قدام
0: لا
1: الناس
0: طبعاً.
1: وهاي للأسف الشديد أنا بعتبر أنه في مشكلة عندنا فيها بالتعامل مع الزوجات. قدام أهله ببهدلها، قدام أهلها ببهدلها، ممكن قدام بالشارع ببهدلها، ما بتفرق.
0: بالضبط عشان هيك قلت لك إنه
1: طبعا. وعلى فكرة هلا رح يجي عندنا لقدام شوية موضوع تربية الأولاد اللي حكينا عنها. موضوع إنه أنت تبهدلي قدام الأولاد، أنت بتدمري شخصيته قدام أولاده. ماشي
0: أكيد.
1: وكمان
0: بيبطل له كلمة على أولاده.
1: بالضبط.
0: ما هي إمي بتكسري
1: هيبته عندي أولاده. أنت بتعملي أكتر إشي غلط في حياتك،
0: بتعملي بعد بين الأولاد وأبوهم
1: أكيد. لا بتهدي هاي الصورة
0: أكيد.
1: الأب عند ابنه هو حصن، هو يعني مكان الأمان، القدوة. انت لما بتضرب بهاي القدوه، انت ضربتي ابنك للعلم يعني، قبل ما تضربي زوجك انت ضربتي ابنك، دمرتي نفسيه ابنك لانه هذا القدوه انت عم بتشليه. فعشان هيك موضوع وبنفس الوقت ورح يجي معنا خليه هذا لوقتها. احنا هلا خلصنا الاحتياج الثاني او المستوى الثاني من احتياجات اللي هو المستوى العالي. احنا على فكرة ضايل علينا للوقت 12 دقيقة، هند بدي احاول اوجز بهدول الاحتياجات، هم اقل اهمية ولكن مهم يعني، لازم نتحدث فيهم وننصح فيهم الشباب والبنات الازواج والزوجات. احتياجات تشاركية وتقديرية يعني، مهم جدا انكم تتشاركوا فيها وتقدروا بعض من خلالها. غيابها بسبب تآكل بطيء في الرصيد العاطفي يعني ضرر ولكن بطيء. الشراكة في القرارات المالية الكبرى هذه احتياجة للزوجة. لما بدك انت تعمل مشروع كبير، بدك تشتري بيت ولا بدك تشتري سيارة،
0: شاركها،
1: بدك تشاركها باتخاذ القرار
0: طبعا.
1: ولا لا
0: طبعا
1: مهم. ليه؟ لانه برضه هي لازم تشعر انه إلها قيمة عندك في هذا الموضوع.
0: صح.
1: مش انه انا باخذ كل القرارات المالية لحالي وما بشاركها بشيء. انت شو بفهمك؟
0: انت لا. شو بعرفك
1: بالضبط؟ ولأنه برضو بصراحة يعني
0: حياة تشاركية
1: 100%. وهاي برضه من لامسها في كتير من المشاكل الزوجية، هو شايف إنه بالنسبة له شراء سيارة جديدة مهم جدا، هي بالنسبة لها مش مرتاحة في البيت مثلا،
0: بدها تبدل بيتها مثلا،
1: لا مش بدون سبب بدها تبدل بيتها لأنه البيت فيه مشكلة. طيب بدي بيتي حل لي المشكلة. بالنسبة للزوجة تغيير البيت أهم من شراء السيارة،
0: أهم السيارة، فحلو إنهم يقرروا مع بعض التنين.
1: أيوة بالضبط، فشاركها في هذا الإشي للتخطيط للمستقبل. طبعا برضه هو مهم جدا عنده إنه هو يستشار في الأمور الكبيرة المهمة، طبعا لازم تستشيري زوجك، مش إجر كرسي بالبيت، لازم تستشيري، وهاي أنا بعتبرها من الأمور المهمة جدا وسبب خراب كتير من البيوت، هاي سببها. الزوج لا يستشار في أمور مصيرية، لا في أمور أولاده ولا في أمور بناته، ماشي، ولا في كتير من الأمور، وهذا الزلم اللي في البيت هذه صورته مشكلة كبيرة.
0: طبعاً
1: ليش أحكي كلام كتير، خلينا التقدير المالي لعملها المنزلي غير مدفوع الأجر، هاي إحنا للأسف الشديد في نظامنا يعني خلينا أقول الإسلامي كتير تنتقد لأنها موجودة بالغرب. بالغرب عندهم يعني هذا الموضوع، بدك تشتغل أنت وبدي أشتغل أنا، هي بدها تشتغل في البيت في لهذا الشغل مقابل.
0: نعم.
1: إحنا في نظامنا الزوجة بتشتغل جوا البيت وهو بيشتغل برا.
0: تفضلي تفضلي. كتير مهمة، بس هي مهمة جدا. توقعت
1: أجنبية. صحيح.
2: فهو حكى مع امه تعالي لنفسي لانها حماته، قالت له انا بدي اجي بدي مصاري. شوف الثقافه.
1: صحيح.
2: هاي يعني هي بدها تقوم بشيء لبنتها، احنا عندنا هذا الشيء.
0: طب انه لا
2: هذا عطاء من عندنا، ما فيش مقابل.
1: اقول لك شو خلفيته، اقول لك شو خلفيته، هذا يعني كلامك 100%. خلفيته عندنا احنا علاقاتنا هاي ليش بنعملها بمبدأ التراحم. عندهم هم الغرب عندهم مبدأ التعاقد، كل شيء عندهم تعاقدي.
2: يعني أنا بدك
1: يعني
0: أجي أنا ليش أجي ببلاش؟
1: مش هو هي بنتها لو طلبت منها تيجي عندها بتقول لها شو المقابل
2: برضه؟
1: طبعا، مش لأنه هو اللي طلب. عندهم عقد الزواج مش صفحة واحدة، عندهم دفتر عقد الزواج، أنا شو إلي وإنت شو إلك. طبعا هذا نظامنا غير. هلا لانه احنا نظامنا غير، او مش لانه احنا نظامنا غير، اذا هي كانت، وانا حكيتها المره الماضيه، بالله تقعد في البيت يوم
0: ما رح يتحمل استاذ،
1: مش رح تتحمل يا سيدي. قدر هذا التعب تبعها بهديه بشغله،
0: يعني احنا مش قايلين لك كل شهر
1: والله انك انت يعني تعبتي معي وكذا والى اخره.
2: الله يعينك، حمل جبال عليك. والله
0: والله احيانا الكلمه بتكفيها، بس بدك مين الله يسامحهم الذكور، شو نعمل احنا كتير احسن.
1: هلا شو بيقابل هذا الاحتياج عند الزوجه؟ التقدير المالي للعمل تبعها، الرمزي اللي بدك تسميه تسمي. شو بيقابله عند الرجل؟
0: شو بيقابله؟ عدم التبذير.
1: ايوه. وبحب انه يكون يعني هو يشعر انه فلوسه اللي بتعب عليها
0: بصرفهم بطريقة محكمة،
1: بالتدبير.
0: يعني ما ضيعش شكل ببلاش،
1: 100%.
0: بس حلو برضه.
1: أكيد طبعا، جميل جدا إنه هو يشعر إنه هذا تعب وما راحش هيك.
0: وهي كمان حلو إنه تفهم إنه هاي الفلوس اللي بتجيها هذا إنه يعني من صحة جوزها ومن وقت جوزها، فحلو إنه أنا أصرفه بطريقة عقلانية، ما تحرمي حالك.
1: تتخيليش قديش هذا الزوج اللي زوجته بهاي الطريقة بيقدر،
0: رح يكون زوجته فخور.
1: صحيح. حرية التصرف المالي عند الزوجة المعقولة طبعا. هلأ في مرات كتير للأسف الشديد الزوج يعني ما بسمح لزوجته بإنها تتصرف في أي شيء، ولو تطلب أي شيء بدها مصاري علشان أي موضوع ما في عنده إمكانية يعطيها لأي شيء هو مش مقتنع فيه، خلص لا، دائما كلمة لا. هذا الكلام يعني الصراحة برضو الزوجة بحاجة

0: احتياج واحد، لا مش مش مش بس الاتصال. يعني بده مثلا بده يشتري جوال، معوش جوال، لا لازم انا مثلا تجيب للولد جوال قبل ما تجيب لك جوال.
1: لا طبعا
0: بالضبط. فلازم يحس برضه الزلمه بهذا الموضوع. تمام. في رجال كتير انغام بصراحه ممكن يضحي بكتير احتياجات له عشان يلبح، وربنا الله هذه موجوده. بفني نفسه ماشي ومستعد يلغي كل حياته وخصوصيته واحتياجاته عشان عشان الاولاد والزوجه.
1: وهذه موجوده، بدك مين يقدر.
0: يعني هو باخر سلم الاولويات. وانا هلا هي كل الناس تسمعني، قديش نسبه هند انت بتعطيني نسب، قديش نسبه الرجال اللي بيشتروا بالعيد لاولادهم هم ما بيشتروا لحالهم؟
1: كلهم.
0: اها
1: كلهم.
0: هلا مش 100% في رجال،
1: بس
0: في رجال.
1: لا بلا في رجال. يعني بس في،
0: بس انا بقول لك انه اغلى الغالبيه العظمى من الرجال في العيد ببدي اولاده وزوجته على نفسه. صحيح. فشيء شيء اقول لك وتاكدي تماما يا انغال، تخيلي ما اجملها. انا بقول لك وهذه بدي اغشش فيها البنات، برضو الزوج ديري بالك برضو الهدية عنده إشي معتبر وجميل، يعني مش بس إنه هو يجيب
1: حلو هذا.
0: يعني أنت لو إن مثلا والله من المصروف ولا من الشغلة اللي بعطيك، هلا بتقول لك هو بعطيني إشي، يا ستي اللي بعطيك منه اللي بعطيك منه خبي شوي شوي شوي واشتري له شغلة هيك، لبسة بنطلون قميص شغلة، تتخيليش قديش رح يلاقيها
1: طبعاً.
0: جميلة وحلوة. طبعا هو، ما هو لانه هو راس المال، هو وزاره الماليه. الدعم العاطفي في فترات ضعفها. هلا احنا بدنا نعرف انه المراه في عليها مرات او مراحل بتمر في عندها حالات ضعف، اما حمل او تعب او مرض او هرمونات او نفسيه، فانت لازم تدعمها وتكون لجانبها. شو رايك يا هند باللي مرته بس تحمل ببعثها عند دار اهلها؟
1: ليه؟
0: بأنه بدوش يتحمل مسؤوليتها،
1: الله يشعله،
0: بدوش يساندها، بدوش يوقف جنبها،
1: عاد عند أهلك أحسن.
0: عشان يوفر. الدعم النفسي عند الفشل هذا بالنسبة للزوج مهم جدا. مرات كتير الزوج بتعرض لمشكلة في العمل، فشل، أقول لك انكسر بتجارة، بضاعة ضاعت، يعني مش انت بدك تيجي انت والزمن عليه، بدك تحاولي يعني تخففي عنه وتهوني عليه المصيبة. المشاركة الحقيقية في تربية الأبناء، وهذه مهمة جدا. في كتير من الزوجات بترفض زوجها يتدخل في موضوع أولادي وأنا بربيهم زي ما أنا بدي.
1: هذا بدك سلطة، بدك سلطة يعني
0: 100%.
2: أي تربية الأولاد ما كانتش يعني باثنين مع بعض بخط واحد فاشلة.
0: وبرضو الزوجة بحاجة في هذا الموضوع لمشاركة زوجها 100%، وخاصة لما بيكونوا أولادها وبس يكبروا شوي بتقدر تبطل هي تقدر تسيطر عليهم. فهذا الاحتياج بدهم يمشوا هم زي الساعة.
2: صحيح.
0: هلا هي مطلوب انه هو طبعا هي بحاجه لانه هو يشاركها في التربيه، لازم يشاركها في تربيته، مش بس الموضوع عندها لحالها. يعني لازم انك انت مش غايب طول النهار والليل وبتيجي بس الاولاد نايمين وبتطلع هم نايمين، لا بدك تيجي وهم صاحيين تشاركها بتربيتهم. هذا مهم جدا. انت بشغلك بعدين على القهوه مع اصحابك وبعدين طلعاتك وبتروح ولا هم نايمين، هذا ما بزبط. الاولاد بحاجه انهم يشوفوا ابوهم موجود بالبيت وشارك في تربيتهم، وبنفس الوقت انت بدك تحترمي دوره في تربيتهم، مش تتدخليش انا هيك مربيته، لا ما بزبط، بدك تحترمي دوره في البيت. التعاون في الاعمال المنزليه، شو رأيك؟ بالله هذا احتياج للزوجة يا هند، بزبط بزبط، بيقبلوها الرجال هاي يعني يمشوها ولا صعبة؟
2: يعني مش
1: أنا بحس إذا بده بيمشيها، إذا ما بده ما بيمشيها، إذا بده بيرتب، إذا ما بده بيرتب.
0: بس أنت حكيتي لي شغلة تانية، قلتي لي هم بعمل كل إشي في البيت إلا بس يرتب. طيب بس منيح، يعني هذا إشي إيجابي يا ستي، بلا ترتيبة تتخذ. بيعملش شيء،
2: بس انا قصدي ممكن انه يعمل اي شيء.
0: عنده قابليه يعمل اي شيء الا هالشغله.
1: بتعرف شو المشكله؟ مش هون المشكله، اذا كان هو شوي يعني انا اسود استخدم هذا مشوشر. يعني هي تكون منظف البيت ومعزله والبيت فله شمع منوره، بيجي بكل بساطه بشح جاكيته مثلا بحطه على الكرسي، طب على الاقل هاي حطها مثلا بالخزانه هذا الاشي بمكانه، ما في داعي ترجع تكركب بعد ما هي نظفت صراحه.

0: صراحة صحيح. الموضوع كتير بوتر ومستفز ويعني لا يغتفر يعني شغل البيت لأنه بيهدي الحال يعني
1: صحيح.
0: ف والله مشكلة
1: متعب متعب
0: طبعا
1: لازم هذا نوع من التقدير إنك أنت بتقدر تعبها ما بتعرفش
0: لها متكبش.
1: صحيح بزقب. طبعا هذا التعاون في الأعمال المنزلية يقابله للزوج راحة البيت ونظامه. طب برضو بحم الزوج إنه يجي على بيت زي ما أنت تفضلت منظم ومرتب ومنظف. مشكلة إذا أجى الزوج على البيت وطبعا بشكل دائم إحنا ما بنحكي مرات هلا بتكون تعبانة مريضة انشغلت عملت سوت مش إذا مرة واحدة ما رتبتش البيت يعني بدها تقوم الدنيا وتقعد. ولكن إذا كانت السمة الغالبة للزوجة إنه هي ما بتعتني في البيت وما بتنظم وما بتترتب هذه مشكلة
0: طبعاً.
1: إذا ما بتعرفي اتدربي إذا ما بتعرفي خلي لا في لا في موجودة
2: بس هو قليل يعني
0: انا صحيح. بحس الا شغل الدار كلهم بيطلعوا بيوتهم في
1: اخذنا الوقت طيب احنا ضايل عنا
0: نكمل
1: ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله. في عنا يعني برضو عدد كبير من الاحتياجات
0: بنكملها
1: ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى.
0: وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: إنها الساعة 12 ظهرا.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. استشهد 3 نازحين بينهم طفل فجر اليوم برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سهل عطوف شرق طمون بعدد من الآليات العسكرية بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف التي تنفذها في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برتع الشرقية غرب مدينة جنين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، أفادت مصادر فلسطينية مشاركة في مفاوضات مدينة العلمين بأن الرد الذي قامت بتسليمه حركة حماس والفصائل الفلسطينية للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك بشأن ملف السلاح في قطاع غزة يتضمن تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا وعلى مراحل وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. توجه مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. تواصلت المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية اليوم مع تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في وقت وسعت فيه إسرائيل من غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، ووجهت إنذارات بإخلاء عشرات البلدات والقرى جنوبي البلاد. دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في تدوينة له على منصة إكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت هذا اليوم، ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور له على منصة إكس أيضا موقفه بشأن الهجمات المتكررة من حزب الله باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سأرة سالك المربعة وعورتة ودير شرف وبيت فوريك و17 والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبود؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي برو.

0: روست، لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
0: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. استشهد 3 نازحين بينهم طفل فجر اليوم برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. استشهد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاما من مدينة حيفا صباح اليوم داخل سجن جلبوع بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في ظل ظروف الاحتجاز الغير إنسانية والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الحقوقية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سهل عطوف شرق مدينة طمون بعدد من الآليات العسكرية بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف التي تنفذها في المنطقة. هدمت قوات الاحتلال اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برطع الشرقية غرب مدينة جنين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الاعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين. أفادت مصادر فلسطينية مشاركة في مفاوضات مدينة العلمين بأن الرد الذي سلمته حركة حماس والفصائل الفلسطينية للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في شأن ملف السلاح في قطاع غزة يتضمن تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا وعلى مراحل وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول للعام 2025 بكامل تفاصيلها. توجه مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة رويترز. تواصلت المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الأحد مع تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في وقت وسعت فيه إسرائيل من غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، ووجهت إنذارات بإخلاء عشرات البلدات والقرى جنوبي البلاد بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة القادمة من الأراضي اللبنانية.

0: أربعة وعورتة ودير شرف وبورين وبيت فريك والبذان وصلاحيات دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط

الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 14 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. وفد قطري يصل إلى طهران وسط مفاوضات لإنهاء الحرب. وتصعيد إسرائيلي ضد التجمعات البدوية. واستشهاد الأسير عماد سرحان في سجن جلبوع. في الثانية أيضا، أزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة والنازحون يعملون على إعادة تدوير النفايات لتوفير بعض المستلزمات الأساسية.

ونتابع وإياكم بعض من التطورات الميدانية. اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم برتعة الشرقية غرب مدينة جنين في الضفة الغربية، وشرعت بهدم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل القرية. كان رئيس بلدية برتعة الشرقية قال إن هدم منازل المواطنين في برتعة تحديدا لا ينعزل عن الهجمة التي تقوم بشنها السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معتبرا ذلك جزء من مخطط تهجير يستهدف الفلسطينيين ومنازلهم في مختلف الأماكن.

واستشهد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاما من مدينة حيفا صباح اليوم داخل سجن جلبوع بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في ظل ظروف الاحتجاز الغير إنسانية والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الحقوقية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منازل ومنشآت سكنية وزراعية في تجمع خلة السدر البدوي ببلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة في خطوة جاءت بشكل مفاجئ بعد وصول جرفات الاحتلال إلى المنطقة والبدء بعملية الهدم بينما كان الأهالي يتهيئون للعودة إلى منازلهم. وطبعا استهداف التجمع البدوي هذا تحديدا يأتي في ظل إجراءات إسرائيلية متصاعدة تنذر بمزيد من التغيير القسري للواقع الديموغرافي للمنطقة.

إذا وصل رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية. تأتي هذه الزيارة في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها تاريخية وتمثل منعطفا مهما في مسار العلاقات بين الجانبين بعد اعتراف تل أبيب باستقلال الإقليم في ديسمبر للعام 2025. ولكن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس أرض الصومال الانفصالي إلى إسرائيل، وتأتي طبعا بعد سنوات من اتصالات غير معلنة بين الجانبين. ولكن الأنظار فعليا تتجه في اليوم الثاني للزيارة، وهو الحدث الأبرز، حيث سيتم الافتتاح الرسمي لسفارة أرض الصومال في القدس في خطوة تكرس عمليا تدشين علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والجمهورية الانفصالية.

وتشهد مسارات التفاوض بين واشنطن وطهران حراكا دبلوماسيا متسارعا وسط إقليم وفي ظل طبعا وسطات إقليمية إن صح التعبير ومحاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر في وقت لا يزال فيه موعد التوقيع النهائي على الاتفاق غير محسوم. كان مفاوضون قطريون وقد اتجهوا اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبالتزامن طبعا مع هذه التحركات أفادت التقارير بأن قادة من الولايات المتحدة وباكستان توقعوا توقيع مذكرة التفاهم خلال اليوم نفسه في خطوة ينظر إليها على أنها تمهيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر رغم استمرار حالة الترقب بشأن الموقف الإيراني.

أيضا مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم في الثانية أيضا لهذا اليوم بآخر التطورات. ننتقل إلى يدعوت أحرنوت، والتي تتحدث الآن عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف في بيروت المسؤول عن منظومة الاتصالات التابعة لحزب الله. إذن يدعوت أحرنوت الآن تتحدث أن الجيش الإسرائيلي استهدف في بيروت المسؤول عن منظومة الاتصالات التابعة لحزب الله. إذن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل وللجيش وفقا لتوجيهات القيادة الإسرائيلية. إذن نتحدث عن استهداف إسرائيلي لمبنى سكني متعدد الطوابق في ضاحية بيروت الجنوبية، والجيش يقول أن القصف استهدف غرفة عمليات تابعة لحزب الله، وهذا قامت بتأكيده يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي استهدف في بيروت المسؤول عن منظومة الاتصال أو الاتصالات التابعة لحزب الله.

إذن مرة أخرى يا دعوت أحرنوت تتحدث أن الجيش الإسرائيلي استهدف في بيروت المسؤول عن منظومة الاتصالات التابعة لحزب الله. هذا في الاستهداف الأخير حيث استهدف الجيش مبنى سكني متعدد الطوابق في ضاحية بيروت الجنوبية، والجيش يقول أن القصف استهدف غرفة عمليات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت.

0: الآن ينضم لنا الأستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس للحديث أكثر عن يعني ظروف السجون، خاصة بعد استشهاد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاما بعد حوالي 25 عاما من الأسر في سجن جلبوع. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: تفضل الله مساءك ولجميع أبناء شعبنا.
0: يعني أيضا اليوم نتحدث عن استشهاد أسير أستاذ مظفر في سجن جلبوع يبلغ من العمر 48 عاما وقد أمضى حوالي 25 عاما في سجون الاحتلال، ولا زالت السجون كما هي، لا يوجد تغيير. يعني مرة أخرى نسلط الضوء على الظروف الصعبة داخل السجون الإسرائيلية. تفضل.
1: بداية نترحم على الشهيد الذي قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الشهيد عماد راجح سرحان 47 عام من مدينة حيفا المحتلة. وبهذا العدد يعني يعتبر عدد الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نتحدث عن 90 أسيرا شهيدا قضوا نتاج سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي تعمد أن يضع إجراءات تنكيلية حاقة بالكرامة الإنسانية، فرض قيود كانت هي السبب الذي يرتقي فيها الشهيد سرحان وغيره من الذين قضوا شهداء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وأيضا نتحدث عن أكثر من 100 أسير شهيد أيضا ارتقوا خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي وتحتجز أيضا جثامينهم بقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لازالت إدارة مصلحة السجون تنفذ قرار وزير الأمن الداخلي بالتنكيل بالأسرى والتضييق على الأسرى، وأيضا يعني فرض إجراءات حاطة بالكرامة الإنسانية تتمثل بسياسة التجويع القاتل والممنهجة، والتي يعني تحاول أن تكسر إرادة الأسير وتحاول النيل من جسده ومن معنوياته، وأيضا يعني ضرب البنية النفسية للأسرى. اليوم نتحدث عن أكثر من 2.5 عامين على 7 أكتوبر، والأسرى كما الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي تعرض للإبادة على يد هذا الاحتلال المجرم، بالمقابل هناك إبادة صامتة لازالت مستمرة خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي يدفع ثمنها أسرى الشعب الفلسطيني أمام هؤلاء المتغولين والوحوش البشرية. لذلك لازال الأسرى يتعرضون أيضا لسياسة إهمال طبي المتعمد، وأيضا هناك التنكيل، هناك الضرب، هناك التضييق على الأسرى، هناك معسكرات أقيمت خصيصا لأسرى قطاع غزة في معسكر سيدي تيمان، هناك الجرائم التي لا تخطر على بال بشر تمارس بحق أسرى قطاع غزة وصلت إلى حد الاغتصاب. وأيضا لازال الاحتلال الإسرائيلي ينكل بالأسرى الأشبال وينكل بالأسيرات في سجن الدامون.
0: طب يعني أستاذ مظفر، يعني فعليا ما هو المطلوب؟ ونحن نرى فعليا بكل مرة الحراك قليل فعليا، وأنت دائما تقول حتى يعني فلسطينيا الحراك قليل، بالوقفات نجد يعني فقط العد يعني القليل من المشاركين وأهالي الأسرى فعليا.
1: يعني باعتقادي يمكن كمحافظة نابلس من أفضل المحافظات في الضفة الغربية. وهذا يعني بما معناه لا يبرئ من لم يشارك مع أهالي الأسرى في هذه الفعاليات. بعتقد هناك قطاعات مهمة في محافظة نابلس، مهم جدا أن تشارك الأسير الفلسطيني، أن تكون داعم لهذا الأسير المناضل الذي يدفع من عمره ومن زهرة شبابه من أجل حرية الشعب الفلسطيني. وأيضا ليست قضية أم الأسير أو زوجة الأسير أو أبناء الأسر، هذه قضية الشعب الفلسطيني، هذا هم وطني يجب أن يتشارك فيه كافة أطياف الشعب الفلسطيني. ولكن هناك تقصير، يعني هناك أسباب عديدة، ولكن هذا لا يبرر أن لا نقف يعني بوقفات حاشدة في ميدان الشهداء، أن نرسل رسالة للأسرى بأن قضيتهم هي قضية الشعب الفلسطيني، نرسل رسالة لأهالي الأسرى بأن قضيتهم ليس يعني بأن قضية الأسرى ليست قضية أهالي الأسرى. هناك أنشطة عديدة تنظم في محافظة نابلس، يعني لا أريد أن أذكرها، ولكن ضمت المئات بل الآلاف في قضايا أخرى، ولكن للأسف الشديد في الهموم الوطنية نرى بأن هناك تقصير. الكل يتحمل المسؤولية، الأصل أن يعني نرتقي بحجم الألم الذي يتعرض له أسرى الشعب الفلسطيني. يعني لقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. لذلك هذه قضية دينية وقضية وطنية وقضية أخلاقية وقضية إنسانية. بضع دقائق يعني هذه رسالة للأم الفلسطينية، للمرأة الفلسطينية، لرجل الأعمال الفلسطيني، لكل قطاعات شعبنا. دقائق معدودة هذه الوقفة الإسنادية مع أسرى يستحقون أن نقف معهم، هم يعني عنوان الوفاء ويجب أن يقابل الوفاء بالوفاء. أن نقف معهم في ميدان الشهداء من كل أسبوع. نابلس تلتزم بفعالية أسبوعية من كل ثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا من كل ثلاثاء في ميدان الشهداء. الأصل أن نقف يعني بما يليق بتضحيات هذه المحافظة. يعني نابلس جبل النار عودتنا دائما وأبدا بأنها عنوان صمود وعنوان تحدي في وجه هذا العدو الغاصب الذي يستهدف الكل الفلسطيني.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ مظفر الدقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، أهلا وسهلا.

0: إذن أزمة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، والنازحون يعملون على إعادة تدوير النفايات لتوفير بعض المستلزمات الأساسية في قطاع غزة. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: في غزة لا تبدو الحياة مجرد استمرار للعيش بقدر ما هي إصرار يومي على البقاء. مدينة تثقلها الحرب، لكنها لا تتوقف عن محاولة إعادة تعريف معنى النجاة. بين الركام تولد محاولات جديدة للحياة، أيادا تبحث في أنقاض البيوت لا عن ماض مفقود فقط، بل عن مادة خام لواقع لا يملك رفاهية الانتظار. من البلاستيك المتناثر بين الحجارة المكسورة تعاد صياغة الأشياء بعد فرزها وتقطيعها وطحنها قبل إعادة استخدامها في إنتاج خراطيم مياه تستخدم في إيصال المياه إلى خيام النازحين في محاولة لتخفيف من معاناتهم، يقول النازح محمد القصاص.
2: والبلاستيك هذا بنحاول يعني نعمل إعادة تدويره، بس فيش إمكانيات قوية برضو عندنا، إمكانيات ضعيفة، الزيوت، السولار، العمال، هذا كله ما فيش إمكانيات للواحد يعمل، بس إحنا رغم هيك بنعمل يعني من بنصنع.
1: صناعة أنابيب وخراطيم وأدوات بسيطة هي محاولة يومية لتثبيت أن الحياة ما زالت ممكنة ولو في حدها الأدنى، وسط ظروف تضيق فيها الخيارات وتتشظى فيها مقومات العيش.
3: من لا شيء صنعنا كل شيء، صنعنا خط إنتاج خراطيم مياه بيخدم النازحين في خيامهم للمخيمات بوصلهم المياه. طبعا هذا الخط بيتم جمع البلاستيك لإله والمواد الخام من المباني المدمرة.
1: هنا لا تقاس الحياة بما يتاح حيث ينقطع كل شيء تقريبا، وسط استمرار تعثر دخول الأساسيات وشح الإمدادات الإغاثية، ومع ذلك يصنع كل شيء من قليل في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية، إذ تحذر تقارير أممية بينها اليونيسف من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع خاصة بين الأطفال، مع ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والأمراض الجلدية المرتبطة بسوء الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات ورفع القيود عن مواد الإصلاح. وفي السياق ذاته كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن رصد ملوثات كيميائية في محاصيل زراعية بالمستوطنات المحاذية للقطاع، في مؤشر على اتساع الأثر البيئي للعمليات العسكرية. وأظهرت النتائج ارتفاع بعض هذه الملوثات بنحو 10 أضعاف أوراق المحاصيل، مرجحة أن مصدرها التلوث الهوائي المرتبط باستخدام الذخائر والمتفجرات.
0: إذن المصادر الطبية في لبنان تتحدث الآن عن الشهيد وأربعة جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن مرة أخرى كان الجيش قد استهدف مبنى سكني متعدد الطوابق في ضاحية بيروت الجنوبية، والجيش يقول أن القصف استهدف غرفة عمليات تابعة لحزب الله. والمصادر الطبية تتحدث عن شهيد وأربعة جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. الآن أيضا مستمعينا الكرام، نقلا عن رويترز والتي تتحدث عن مسؤول إيراني كبير أن طهران وافقت على أنها لن تقوم بإنتاج أو امتلاك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع أمريكا. في ذات السياق، أمريكا وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. إذن أمريكا أيضا وافقت على رفع العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة، مما يسمح لطهران يعني بيع هذا النفط الإيراني والحصول على عائداته، كما تحدث مسؤول كبير عن نقلا عن رويترز. ومتحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول أن أي اتفاق يمر عبر تأديب إسرائيل.

0: إذن مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم في الثانية ونتحدث عن إضراب شامل في برتعة الشرقية رفضا لهدم المنازل والمنشآت. وقبل ختام برنامج الثانية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ننتقل للدكتور سليمان العمد والمحاضر في قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، ونتحدث عن هذه النسخة الاستثنائية من مونديال عام 2026. وسعدت مساء، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير أنغام لك وجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا دكتور سليمان. يعني إحنا بنحكي عن مونديال عام 2026 نسخة استثنائية لهاي السنة، تفضل.
1: طبعا نسخة استثنائية ونسخة مختلفة. نعم. عن كل المونديالات طبعا. نعم. بداية أنا بحب أمسي على مستمعين راديو حياة وعطواقم راديو حياة وعليك أنغام وعلى جميع اللي بيسمعونا وبيشاهدونا. طبعا هذا المونديال هو مونديال مختلف عن 22 نسخة سابقة. مونديال بشكل عام هو كلمة معناها بفرنسية معناها عالمي، بدأ في 1930 ب13 فريق، بعدها صار 16 فريق إلى أن وصل إلى الآن ل 48 فريق، وهذه أول مرة بيرتفع عدد المنتخبات المشاركين في كأس العالم من 32 منتخب في النسخ الماضية ل 48 منتخب، مما زاد عدد المباريات. بالدور الأول مثلا كان عدد صار عدد المباريات اليوم بدل ما يكونوا مثلا 72 مباراة صاروا 103 مباريات. وهذا العدد الكبير من المباريات أعطى فرصة للمنتخبات الموجودة اليوم بكأس العالم إنهم يكونوا موجودين ضمن التأهل، لأنه اليوم في عنا 8 منتخبات عربية موجودة في كأس العالم، وهذا ما يميز كأس العالم هاي السنة. فإذا عشان نكون الكل عارف إنه هذا المونديال هو جميل بعدد المنتخبات الكبيرة اللي فيه اللي عددهم 48 منتخب، بالإضافة إلى وجود 8 منتخبات عربية في هذا الكأس. طبعا أبرز ما يميز هذا المونديال كمان أنغام إنه يقام في 3 دول، وأول مرة بتصير إنه 3 دول تنظم هذا المونديال، اللي هنا المكسيك وكندا وأمريكا، وأول مرة يعني 3 دول تتشارك في هذا التنظيم. على فكرة في مرة واحدة نظم الكأس العالم دولتين اللي هن كوريا واليابان، أتوقع بال2002 شاركوا على تنظيم دولتين، لكن هاي المرة 3 دول. لكن هناك برضو لازم الكل يعرف وتحديدا إحنا الفلسطينية إنه هذا كأس العالم في بعض الأمور السلبية والقصص اللي إلها علاقة بموضوع يعني قلة في كفاءة هذا الكأس من ناحية التنظيم. على سبيل المثال على سبيل المثال هناك بعض الأمور اللي شفناها كلنا مثل التأشيرات الخاصة بدخول أمريكا، التضييق اللي عماله بيصير على لاعبين وعلى إداريين وعلى صحفيين، وكان آخرها التضييق والرفض اللي صار بالفريق جبريل الرجوب من خلال منعه من دخوله أمريكا، لأنه يعني هناك في ممكن مواقف معينة رفضوا أنه يدخل. طبعا بالإضافة مش بس الفريق جبريل الرجوب، الحكم الصومالي اللي منعوه يدخل، علما أنه هذا كان أول حكم صومالي بيتم اختياره لكأس العالم، لأنه يختار أنه يعني يكون حكم بكأس العالم لأنه هذا أفضل حكم بإفريقيا، لكن تم منعه من دخوله أمريكا وإرجاعه من مطار ميامي. كابتن العراق أخروا لمدة 9 ساعات. كل هاي التجاوزات الإجراءات الأمنية اللي عمالها بتصير أرهقت، ومش بس أرهقت، يعني بيني وبينك الشغف أصبح غير موجود عند واحد بمنعه يدخل ولا واحد بفتشوه زيادة عن اللزوم. صح. بالإضافة أيضا أنغام إذن اليوم في هناك ارتفاع بالتيكت تاعت المباريات، حتى الإقامة في الفنادق، حتى شبكة المواصلات العامة يعني هناك فيها مشاكل، مش قادرة تستوعب هاي الأعداد الكبيرة من الناس. وتحديدا كمان نقطة إن المباريات كتير بعيدة، مكان المباراة بعيد عن مكان الإقامة. حتى المنتخب الإيراني مقيم في المكسيك ومبارياته في أمريكا، مدة وجوده في أمريكا فقط 24 ساعة الفيزا تاعته عشان يلعب مباراة ويرجع على المكسيك. تخيلي أنغام وأنت بدك تروح تلعب مباراة في مثلا في قطر أو بلاش بعدها في الأردن وتردي ترجعي على نابلس كمان مرة، تردي تروحي تلعبي تردي ترجعي. هذا كل الكلام يرهق المنتخبات بشكل كثير كبير. شغلتين طريفات صاروا، وهي عبارة عن قلة في أو يعني ضعف في التنظيم. المنتخب الإنجليزي تم سرقة بعض الأدوات الرياضية الخاصة فيه. كمان تم منع الطباخ الخاص في المنتخب الإنجليزي، تم منعه من دخول القطار أو محطة الستيشن القطار. ليش؟ لأنه والله معاه يعني شو اسمه سكينة. ليش؟ لأنه هاي السكينة ممنوع تكون معك. بالآخر هذا طباخ. هلأ المونديال لما يصير في الدولة، شو في قطر على سبيل المثال، قطر لما عملت كأس العالم 2022 كان من أفضل النسخ على وجه الإطلاق، وكل اللي راحوا هناك كانوا شاعرين إنه هناك في ترحاب، هناك فيش بزنس زي ما هو هلأ موجود. التيكتس كانوا سعرهم بسيط، ممكن أي حدا يدخل الملعب ويحضر. كان هناك في ما في تضييق، مسافات قليلة بين الملعب وبين الإقامة. كمان إضافة إلى كل هذا اللي قلت لك إياه، الطقس اللي موجود في أمريكا طقس متقلب ساعة. صح. يعني في ولايات حرارة عالية كثير وعواصف، وفي ولايات الدنيا كثير برد عندهم. هلأ بالآخر أنغام، عشان إحنا يعني منشا يمشي الناس، إحنا قلنا بالمباريات اللي بدنا نحضرها، وكمان بالمقابل المباريات مش كلها رح نعرف نحضرها. صحيح. إلا اللي بيسهر، واللي بيفيق بكير كثير. يعني المباريات الساعة 5 الفجر والساعة 4 والساعة 1 امبارح المغرب والبرازيل، هلا بحكي لكم عنها. هاي مباريات المواعيد تاعتها تختلف عن مواعيدنا، مش لأنهم اللي بدهم شيئا نحضرها، لأنه مواعيدها طبعا ولايات تختلف، أمريكا تختلف عن الشرق الأوسط وعن فلسطين. فبالآخر الأوقات أو المواعيد المباريات مش زي مواعيدنا. إحنا بالآخر ندعو كل الناس إنها تحضر كأس العالم. كأس العالم إشي حلو، إشي كبير، إشي كل العالم عم تتطلع عليه. 48 منتخب، هذا الحديث عماله بيزيد بالعدد الأيام، تحديدا إنه هلأ 39 يوم كأس العالم.
0: يا 19/7
1: 39 يوم، زمان كان أقل
0: بكثير.
1: اليوم قلت لك اليوم 104 مباريات بدل 64 مباراة، يعني صار في كبير كمية كبيرة من المباريات اللي عم تلعب. احنا نتمنى انه يفوزوا منتخباتنا العربية، كون المنتخب الشقيق الاردن هو موجود ضمن اول مرة بيشارك في كأس العالم منتخب الاردن، بالاضافة لمنتخب المغرب والجزائر والسعودية ومصر والعراق وقطر. طبعا هدول المنتخبات الثمانية بيشاركوا في كأس العالم. ومعلومة بحب الناس تصير عندها ثقافة رياضية، عدد المنتخبات اللي شاركت في كأس العالم العرب هن 10، بالإضافة لهدول الثمانية الكويت والإمارات. وأكثر المنتخبات العربية شاركت هي المغرب والسعودية وتونس، شاركوا هاي المرة السابعة بيشاركوا فيها، الجزائر 5 مرات، مصر 5 مرات، العراق مرتين، قطر مرتين، الأردن أول مرة. مباراة مبارح أنغام شفناها كلنا وحضرناها، ما بعرف إذا أنت كنت صاحي حضرتيها
0: ولا لا أنغام.
1: للأسف لا، أنا بدي أدعوكي إنك المغرب ما تضيعي مبارياتهم. مباراة مبارح كانت كتير رائعة، كانت مع البرازيل. البرازيل ضمن 6 منتخبات اللي هي تعتبر الأقوى في العالم. اللي هن مين أقوى المنتخبات اليوم ضمن التصنيف العالمي؟ الأقوى المنتخبات هن فرنسا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، إنجلترا، البرازيل. هدول منتخبات قوية، تصنيفها العالمي جدا مرتفع. امبارح لعبت المغرب مع البرازيل، وبصراحة كل اللي حضر المباراة بيعرفوا انه هي كانت جدا مباراة ممتازة من المنتخب المغربي. احرج المنتخب البرازيلي يعني الشوط الاول كان عبارة عن كل مغربي، لكن انا دايما بقولها وبحكيها لكل المدربين، استغلال الفرص. المنتخب البرازيلي اخذ فرصة عطول جاب جول فيها، وخود احنا لازم تكون هي درس لكل الناس، مش بس بالرياضة، في كل شيء. استغل الفرص، لأنه الفرصة هاي مش ممكن إنها تعود. وهنا البرازيل امبارح استغلوا فرصة، جابوا فيها هدف وعادلوا المنتخب المغربي وانتهت 1-1. فحظوظ المنتخب المغربي بتعادله مع المنتخب البرازيلي وأدائه المشرف في المباراة، أنا بتوقع أن المنتخب المغربي رح يوصل بعيد. وخاصة يا أنغام أن المنتخب المغربي بيلعب بمجموعة مش كتير يعني مش كتير صعبة. منتخب المغربي مع البرازيل وهايتي وإسكتلندا، إذا مع البرازيل عادلهم فأنا بتوقع الفوز في مباراته القادمة مع إسكتلندا وهايتي. فبالتالي أتوقع أنه المغرب يتأهل بصورة منيحة. بالإضافة للمنتخبات العربية أتمنى إلها الفوز بشكل كتير كبير. هذا المونديال يحمل صبغة سياسية، يحمل صبغة رياضية أيضا. احنا بفلسطين يعني بغض النظر المنتخبات اللي عم تلعب، لكن احنا بالاخر يعني ما زال انه هناك شيء نفرح فيه بهاي الالم اللي عم بنعيشه، وكرة القدم شيء من الاشي الجميل اللي بنحضره، وفي مباريات انغام راح تكون بكير ساعة 7 وساعة 10، انا يعني عمالنا بنسعى انه نعملها بث مباشر في دابلس بالشراكة معكم، مع اي مؤسسة حابة تشاركنا ممكن انه احنا نعمل بث لهاي المباريات، لكن بدنا نشوف الوقت المناسب والدور الثاني مش الدور الاول، والاوقات اللي بتكون بكير يعني تتناسب مع وضعنا. اكيد مش رح اجي ساعة واحدة ابث مباراة او الساعة 10، لا، اوقات اذا في على الساعة 7 مباراة ممكن نبثها بهاي الطريقة.
0: طب دكتور بس هيك يعني قبل الختام، يعني كيف بتشوف حظوظ المنتخبات العربية؟ يعني مبارح المغرب وقطر كمان لعبات. فكيف بتشوف وقطر 1-1 مع سويسرا كمان، فكيف بتشوف هل في حظوظ مثلا رح تكون السنة للمنتخبات العربية أكتر ولا كيف، ولا بكير على التقييم؟
1: لا لا لا لا ممكن نقيم. شكرا لسؤالك أنغام. هلا المنتخبات العربية الثمانية المشاركة معنا يعني مشاركة في كأس العالم هاي السنة، أنا أتوقع إنه يكون لها حظوظ كونه 48 فريق. الدور الأول راح يتأهل أول وثاني كل مجموعة، عدد المجموعات من 12 مجموعة في 2-24 منتخب راح يتأهل، وراح يضيفوا على 24 منتخب كمان 8 يعتبروا أفضل ثالث من المجموعات، فراح يصير عندي 32 منتخب على الدور الثاني. فأنا أتوقع من 48 منتخب مش راح يروح 24
0: أكيد.
1: يعني انت عارفه دائما النص بيروح، لا هلا عندك 48 منتخب راح يصفي منهم 32، فاذا هناك فرصه لكل المنتخبات انها تكون موجوده. منتخبات العربيه اذا استغلت فرصه الجول، واذا طلعي هاي الشغله عميقه جدا انغام، اذا فكروا غوصي معي، اذا فكروا انهم هن عم بيلعبوا عشان يفوزوا مش عشان ينافسوا مش عشان يشاركوا، يعني انا بلعب عشان انافس، أنا بشارك عشان أفوز مش بشارك عشان أحمل العلم وأقول إني شاركت. هذا التفكير بالتنافس وعدم إني عم بفكر عشان أشارك، هذا بعطي قوة جدا جدا كبيرة عند المنتخبات العربية. الضبط التكتيكي، قراءة المباراة، أتوقع إنهم حظوظ. أتوقع إن المنتخب المغربي يبعد، يعني راح يوصل دور تاني أو دور ثالث. المنتخب السعودي ممكن يكون إلى دور، المنتخب الجزائري ممكن يكون إلى دور، وأتمنى أن المنتخب الأردني يعمل شيء مع لاعبينه اللي وصلوا كأس العالم بقوتهم وبحماسهم ومعنويتهم العالية.
0: مين نشجع دكتور السنة؟
1: والله أنا غير أنت بتعرفيني يعني أنا في إسبانيا، يعني بالآخر كنت عندهم وبنوتاتي الله يخلي لنا إياهم مجنسين، فيعني بقدرش ما أشجعش إسبانيا. وكمان الأردن حابب، والله حابب كثير الأردن يعني، بس منتخب الدول أنا إسباني طول عمري يعني.
0: يعني إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخباتنا العربية شوي والمغرب.
1: طبعا طبعا أكيد، أنا بقول لك كل المنتخبات العربية أتمنى لهم الفوز أكثر من إسبانيا، هذا الحكي أكيد. لكن إذا بدك يعني تسأليني مين بتحب ياخذ الكأس، بقول لك إسبانيا أكيد.
0: أكيد نتمنى التوفيق للجميع، نشوف مين السنة إن شاء الله.
1: أنت مين تتوقع أنغام عشان نحارس بعض لما يخلص الكأس؟
0: أنا دكتور تعرفني برازيلية.
1: طب اسأليلي هند مين تتوقع؟
0: وما إلها علاقة بالرياضة.
1: والله تختار
0: بتخيل تختار للمنتخبات العربية. بتخيل هند صح؟ المغرب.
1: رأيها أنغام
0: شو رأيك؟ المغرب
1: خايف تقولي منتخب بيلعبش بكأس العالم.
0: لا لا لا المغرب هيني غششتها ما تقلق.
1: يلا يا ست
0: شكرا
1: خير.
0: دكتور يسعدك،
1: يسعد مساكم جميعا. شكرا لكم، باي باي.
0: أهلا دكتور سليمان. وبهيك مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لنهاية الثانية. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة. الثانية
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث.

0: وتواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: إنها الثالثة مساء.
2: جيم أهبلني.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام سوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد مواطن بعد ظهر اليوم الأحد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة يوم أمس. استشهد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاما من مدينة حيفا صباح اليوم داخل سجن جلبوع، وبحسب ما أعلنت السجون الإسرائيلية يأتي ذلك في ظل ظروف الاحتجاز الغير إنسانية والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الحقوقية المنصوصة عليها في القانون الدولي الإنساني. توجه مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة رويترز. استقبل رئيس الإسرائيلي اليوم رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن عروة، والذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية علنية تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات على ضاحية بيروت الجنوبية في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس على عدم التسامح مع إطلاق النار من حزب الله. كشفت تقارير صحفية دولية عن استعداد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتولي دور قيادي بارز في إدارة الأزمة بقطاع غزة، وسيعمل بلير ضمن إطار مجلس السلام والذي يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الهيكل المسؤول عن الإشراف على شؤون القطاع وتنفيذ خطط إعادة الإعمار المتعثرة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، المربعة أيضا سالك، دير شرف سالك، وبيت فوريك سالك، بورين سالك، البدان و17 سالك، أما عورتا أزمة للداخل. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه مناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وكان الحمص، كان الفلافل، كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

شيكر تارنر إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الرابعة مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون،
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل.

0: ما في نابلس، 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: قرب صوبك عالخير ناوي.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا كمان على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا أكيد من بيته من سيارته من مكان شغله. بنمس عليكم جميعا ونتمنى لكم إن شاء الله إنه كان يومكم حلو، حققتوا فيه هيك إنجازات أنتوا بتحبوها، ودائما ربنا يهدي بالنا وبالكم. واليوم أكيد حلقة جديدة من برنامج شو في ما في، وموضوع جديد هيك نتناقش فيه. قبل ما نحكي أكتر عن الموضوع بدنا نوسي على رائد، أكيد يسعد هالمساء يا رائد.
1: مساء الخير إلى كاميرا، مساء الخير لجميع المستمعين، حياتنا للجميع.
0: شو الوضع اليوم؟
1: أولا الوضع شوب
0: شاب، على فكره كثير شاب،
1: ويوم لطيف كان
0: الحمد لله. ان شاء
1: الله كاس العالم حلو بالمباريات،
0: انا ما قلناش فيه،
1: ويبدو انه شوي هيك الامور الحربيه بين لبنان و
0: عم ترجع
1: إيران وإسرائيل، في تهديدات صارت بعد ما انهم ضربوا اليوم الضاحيه،
0: صح صار في قصف،
1: في شويه تهديدات والله اعلم،
0: الله الله اعلم،
1: في يعني نقول حرب جديده هيك صغيره، الله اعلم،
0: الله الله اعلم، وربنا يهدي البال. واليوم رح نحكي احنا عن موضوع الغلاء، بما انه يعني موضوع كتير الناس بتحكي عنه، وهيك بنحب كل فتره وفتره صراحه نحكي بهذا الموضوع، لانه لا شك انه موضوع مهم يعني، ومهم انه الواحد يضل يحكي فيه ونقارن عن جد هلا كيف صارت مثلا الاسعار مع هالغلاء، بما انه الكل بيحكي عن اسعار الغلاء. فاليوم سؤالنا مختلف شوي يا رائد، انه عن جد بسبب الغلاء يلي احنا فيه اكيد في كتير ناس اضطرت انها تستغني عن منتجات معينه او عن اشياء معينه، بطلت تشتريها، ممكن كانت من قبل تشتريها والوضع تمام وعال العال بسبب انه ما كانش فيها الغلاء الفادح، خلينا نحكي بالاسعار. فأكيد في كتير منتجات الناس استغنت عنها بسبب هالغلاء، فرح نشوف اليوم أكيد كيف تفكير الناس، شو المنتجات اللي استغنت عنها أكتر إشي مثلا استغنوا عنها، وممكن ما يكونش إشي أساسي هو على فكرة، ممكن يكون أشياء ثانوية أو الكماليات هاي بس الناس استغنت عنها، فرح نناقش مع بعض هاي الأشياء نشوف الناس عن شو استغنت. استغنت أنت عن إشي بسبب هالغلاء ولا عادي الوضع عندك طبيعي؟
1: ممكن بطلت أروح مثلاً على الأشياء الغالية، صرت أستعوض بأشياء بديلة،
0: صح،
1: أقل بالسعر هيك، ممكن مثلاً إذا في كماليات مثلاً
0: مش إشي مهمة يعني، هي مش بالنهاية مهمة هاي
1: ما بجيبهاش مثلاً،
0: يعني الغلاء أثر عليك خلينا نحكي
1: بمناطق يعني معينة، ممكن في ناس أثر عليهم أكثر، نقول الموظفين الحكوميين أثر عليهم أكثر، العاملين العمال أثر عليهم أكثر،
0: صح،
1: فأكيد هم يعني إذا فكر إنه يشتري شغلة نقول كتجديد لبسة جديدة أو بده يروح لحذاء جديد او كذا خلص ببطل، بستنى بقول لك لا اوصل للنهايه ممكن افكر،
0: برضو هاي اشياء مش رخيصه كمان،
1: قبل كنا يعني الحذاء نقول على الحذاء فرض نجيب تشكيله ونبدل كل يوم
0: حسب
1: اللبسه وكذا، هلا بجوز واحد عنده حذائين مثلا وقاعد بحرط فيهم، ممكن في ناس عندهم حذاء واحد فبطل، الأواعي كذلك، ممكن العطور بقول لك أنا ليش أجيب عطور كذا مش عارف إيش، خلاص بكفي
0: حتى مستوى الأكل
1: يعني، مش لو ما جبتهاش هاي السنة أو هذا الشهر أو يعني وقف الأكل، ممكن يروح على بطل يجيب لحمة
0: مثلاً، لأنها بالعلالي قابلها
1: جت بعض الطيبات حكى كلمتين وقف الهاي بطل، الناس صارت تاكل حب مش عارف شو حجار صار ياكلوا
0: أنا داري هذا النظام خرب بيت يعني. الناس صراحة ومنتشر كتير للأسف المشكلة،
1: فيش منه الحكي يعني، هو فيش منه الحكي بس الناس،
0: بس في ناس مصدقة هذا الحكي رائد ماشي عليه وموهمة حالها إنه لا مبلا صح هذا النظام وماشي معي 100% يعني،
1: اللي بيعمل روجين اللي بيعمل روجين بيقدر يعمل يعني زي هيك يعني، الناس يعني ببطل ياكل يعني خبز ابيض مثلا
0: بصير
1: يستعيد شغلات تانية كذا، ببطل ياكل كل يوم مثلا هاي النشويات والاشياء اللي بتنصح
0: والحلويات وهاي الامور
1: يعني شيء جديد، بس الناس ما بعرفش على عائلها صغير صاير
0: يلحق
1: الترندات، من اي حدا بيحكي بيطلع من وين طالع هالزلمه شو بيعمل شو اساسه
0: احنا بنصدق
1: احنا بنصدق
0: الله يسامحنا الله يسامحنا ويسامحكم. على العموم خلينا نشوف عندنا ابو العهد مثل فل. ابو العهد بحكي لنا والله ما استغنينا عن إشي، يعني ما بنسترجي نستغني، كله احنا يعني بحاجته بحياتنا. بحكي لنا ابو العهد تمارا يا مثل فل، يا تمارا ام العبد يسعد مساكي. كمان باهر الشيب مثل فل، يا باهرة زمان عنك اشتقنا لك. أبو علي مثل الورد والفل، يا أبو علي. تمارا بتحكي والله استغنينا عن كل إشي ارتفع وبيمشي، يعني إن الحال بيمشي بدونه، مثل يعني إذا غليت اللحمة بنجيب جاج، إذا غليت المواصلات بنمشي، يعني بعض الغلاء له أهمية، وبعض الأشياء الحلو إنه إلها بديل كمان. يعني انه مش بتقتصر فقط والله انه على هذا الاشي، لا الها بديل. فهو زي ما حكى رائد، الناس مش انه والله ممكن استغنت، بقدر ما هي بتحاول تلاقي على اشياء بديلة ارخص، حتى لو مش نفس الجودة بالنهاية، بس انك تلاقي اشي بديل للاشي اللي انت بدك اياه، سواء اكل سواء ملبوسات سواء اي اشي يكون سعره اطرى، فمش غلط صراحة. انا مع هذا الاشي. يسعد هالمثل ما بنتسى وفاء، بتحكي لنا مثل الورد والفل والياسمين، احلى مسا إليك يا وفاء. الأساسيات ما بيقدر يستغني عنها الواحد، بيحكي لنا أبو علي. بعدين الأشياء رخيصة بس ما في عمولة، يعني حلو أبو علي بيحكي إنه الأسعار رخيصة، يعني إنها مش غالية. حلو، ممكن في ناس ما بتشوف والله إنه في غلاء عندنا، برضه سير. الزهرة البيضاء مساء الخير، منورين نورك، الله يسعدك ويسعد مساكي. حنين حجازي يسعد هالمساء يا حنين. إذا سؤالنا اليوم بيحكي بسبب الغلاء، شو أول إشي اضطريتوا أنتوا يا مستمعينا ومتابعينا الكرام تستغنوا عنه على 2379143، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو حسين كمان يسعد مساك يا أبو حسين. شو وضع الرياضة يا رائد؟ أنا مبارح
1: الرياضة حامي كثير،
0: تحضر لساتة كم
1: كأس العالم هات كل 4 سنين مرة،
0: بس الوقت يعني يعني مشكلة بالوقت.
1: كأس العالم سنة 86 كان بس في المكسيك، وكانت المباراة 1-11 1-3 بعد بالثلاثة بالليل، يعني
0: مشكلة بالوقت.
1: أسهر وأحضرهم كلهم. على العموم
0: الناس معترضة كثير على الوقت، أنا بشوف
1: هدول الدول يعني هدول الدول هيك وقتهم يعني
0: فاللي ما يعني بده يحضر يعني بده يتحمل.
1: الكل بحضر يعني امبارح كانت مباراة المغرب والبرازيل، كانت الساعة 1 بالليل.
0: كم بتضل المدة هي؟
1: كل شوط 45 دقيقة، يعني ضلت للساعة 3:15
0: كتير والله.
1: ونمنا، بس مباراة كانت جميلة يعني.
0: مين فاز؟
1: المغرب ضغط على المنتخب البرازيلي أغلب المباراة وانتهت بالتعادل، وكان ممكن تنتهي لصالح المغرب 2-3 كمان. فضغطوهم وفرضوا أسلوبهم، وكانت مباراة جميلة وكل الناس انبسطوا. تعادل باعتبار
0: هلأ إذا يعني تعادل برجعوا برضو بلعب مع حدا؟
1: لا هلأ هي
0: كل خلص اثنين يتأهلوا يعني.
1: هلأ كل مجموعة بكون فيها 4 منتخبات، كل منتخب يلعب 3 مباريات مع الثلاث منتخبات، تمام؟ يعني زي المغرب والبرازيل لما لعبوا فيه كمان معهم هايتي وأسكتلندا، دي يلعبوا مع هايتي ويلعبوا مع أسكتلندا، البرازيل والمغرب. اللي بجمع أكتر نقاط هو اللي بينتقل للدور الثاني، تمام؟ بس في فرقية اللي بيكون بياخد يعني الترتيب الأول بيجي فرصة إنه يلعب مع الفرقة اللي بتكون أقل، اللي جاي مرتبة ثالثة أو مرتبة ثانية بتكون يعني فرصته أقوى، بيلعب مع فريق أقل، فممكن حظوظه إنه بدور 16 يروح لدور الثمانية. فكانت نتيجة منيحة للمغرب وخسارة بالنسبة للبرازيل. كمان كان امبارح في مباراة كتير كانت يعني بين سويسرا وقطر،
0: مين كان فاز؟
1: تعادل، بس المباراة كانت كلها لسويسرا، بآخر دقيقتين بدي 94 قطر جابت التعادل. بتشوفيش كيف الجمهور واللعيبة كيف كان.
0: طب حلو،
1: فكانت هاي المباراة تعادل هون، يعني أول نتيجتين بالنسبة للعرب حلوات، بس بالنسبة انك تلعبي مع فريق مرشح منتخب مرشح والبرازيل تتعادل انك ممكن كمان تفوزي. فالمغرب واضح انها حضور لها حضور كأس العالم،
0: يعني شطورين.
1: استمروا بهذا النفس ممكن يوصلوا نصف نهائي زي هذيك الكأس العالم الماضي، وممكن كمان يوصلوا للنهائي.
0: طب ليش لا؟ ليش لا ان شاء الله.
1: يعني من اجمل المباريات كانت مباراة.
0: طب اليوم في اليوم
1: اكيد طبعا في مباريات اميرة، يعني قبل ما نحكي على المباريات اليوم، كان في مباراة قبل في فترة الصباح بين تركيا وأستراليا، كانت مفاجأة فوز أستراليا على تركيا 2-0. هاي المباريات اللي هي يعني ما كان في توقع أن أستراليا ممكن تفوز على تركيا، أنه وضع اللعيبة التركية وكذا منهم محترفين، وراحت المباراة لأستراليا 2-0. وهي أسكتلندا كمان انتهت لأسكتلندا. هلا المتصدر في بين البرازيل والمغرب هي اسكتلندا، لها 3 نقاط، انا فاز ضحيتي طبعا، راح تلعب مع البرازيل والمغرب، راح يعني ترتيب المجموعه راح تختلف، وراح يكون يعني بين الاول او الثاني راح تكون بين البرازيل والمغرب، واحتمال المغرب تاخذ المرتبه الاولى بهي المجموعه
0: على خير.
1: هلا في المباريات اليوم الساعه 8 راح تكون بين المانيا وكوراساو، هاي على الساعة 8، وعلى الساعة 11 راح تكون مباراة هولندا واليابان، هاي مباراة حلوة يعني الفريقين قريب المستوى راح تكون. وفي نكمل
0: أنت الأردن،
1: نكمل خلينا نكمل لتاني يوم، شو هلا احنا
0: 11،
1: هلا 11 وللساعة 1 ما هي تقريبا المباراة هاي، فبده يدخل اليوم الثاني هو بيلعبوا تمام. هلا بدنا ننتقل لليوم اللي هو يوم خلصنا يوم الأحد، فننتقل اليوم الاثنين. يوم الاثنين راح يكون في عنا الكوت ديفوار في ساحل العاج، راح تلعب مع الإكوادور الساعة 2. بعدين مباراة السويد وتونس مباراة مهمة، بس هاي الساعة 5 الصبح راح تكون هاي المباراة.
0: اوف على الوقت.
1: اسبانيا راح تكون مباراة 7 الظهر، 7:10 المغرب، المغرب
0: اسبانيا
1: مع كامفري. والمباراة المهمة بلجيكا ومصر هاي الساعة 10 بالليل،
0: 2:10 بالليل.
1: هاي بلجيكا ومصر مباراة راح تكون يعني مهمة كمان.
0: والأردن أمتى؟
1: الأردن تليها
0: الثلاثة، يعني
1: نروح يوم الثلاثة يا جماعة الخير
0: مع مين؟
1: هي راح تلخبطك في التوقيت. الثلاثة الساعة 1 راح تكون السعودية والأوروغواي،
0: 1 الصبح
1: إيران نيوزيلندا، 4 الصبح
0: شكلها فرنسا. 6 الصبح الأردن
1: فرنسا السنغال على 10 بالليل، هذا يوم إيش؟
0: ثلاثة،
1: يوم الثلاثة. بنروح للأربعاء مستمعينا العراق والنرويج، هاي راح يكون توقيتها الساعة 1. الأرجنتين والجزائر الساعة 4 الصبح، مباراة مهمة وأكيد يعني الأغلب راح يكون يقعد لأنه في ميسي والجزائر ممكن.
0: إذا في ميسي منعد.
1: فالأردن سألت على الأردن راح تكون الساعة 7 الصبح مع النمسا.
0: الثلاثة 7 الصبح.
1: لا.
0: الأربعاء.
1: من الأربعاء.
0: الأربعاء 7 الصبح.
1: أخوتنا في الأردن ما أعطوها من الحكومة.
0: تأخير.
1: ساعات تأخير إنه على 10 برجع على.
0: كل
1: على
0: الاحترام. على يعني حلو هاي لفتة حلوة برضو إنه عشان هيك الناس تشجعهم تكون الأنظار كلها عليهم، فحلو. يعني لفتة حلوة صراحة، وإن شاء الله خير. نتمنى إنه الفريق اللي بشجع رائد هو يفوز له، وهو ألمانيا. أنت
1: ألمانيا، وزي ما قلت لك المغرب
0: ألمانيا،
1: أي فريق عربي،
0: أي فريق عربي بس لهداك ألمانيا.
1: نعم
0: على خير يا رائد، الله يفرحك فيهم. أبو العهد بحكي لك اللعب البرازيل ما عجبه،
1: فيش البرازيل مش نافعة،
0: مش نافعة،
1: ما عندهم لعيبة، بس بهاي المباراة مش نافعة كانوا بصراحة، بيستاهلوا الخسارة
0: مع مين
1: يعني
0: مالها.
1: فرضوا المغرب لعبهم على البرازيل، فرضوا لعبهم. يعني انت بتحكي على مناخ هو قريب للمناخ البرازيل، كيف عايشين بأمريكا، الجو بشكل عام يعني الحر وكذا متعودين عليه، لما يجي منتخب من المغرب يعيش بهذا الجو يفرض السيطرة على الفريق البرازيلي، على المنتخب البرازيلي، يعني هذا إنجاز
0: كل إنجاز. الاحترام. نرجع لأبو العهد بحكي لنا بالنسبة للناس يعني اللي بتقاطع، انه بتقاطع الاسعار او المنتجات الغاليه، ما حدا بيقاطع، يعني ما بنقدر نضحك عليكم نحكي لكم قاطعنا، ما بنقدر نستغني عن اي شيء. اللحمه لو توصل 130 و150 رح نشتريها غصب عنا، لانه ما بزبط هو يقاطع لحاله او الكل يقاطع. يعني لا بحكي لنا لو الكل يقاطع، يعني يصير في التزام هيك كلنا نقاطع مثلا، بيحكي لنا يومين ثلاثه وينزلوا الاسعار، هيك ساعتها يعني انه يعني ممكن يجيب نتيجة بيحكي لنا هذا الإشي. بس إنه حاليا بالوقت الحالي بيحكي لنا إنه بصراحة ما منقاطع، لا يعني لو وصل سعر الإشي الشيء الفلاني فهم رح يضلوا يشتروا. كمان مراد يسعد مساك يا مراد،
1: إذا فيش معاه الواحد يعني غصب عنه
0: بده يشتري، بده يضطر،
1: لا غصب عنه، لا مش رح يشتري، رح لاقي بديل
0: ممكن،
1: بده يحسب شو في معاه بجيبته وراح يدور على اي بديل
0: ممكن كمان.
1: يعني اذا ما جابش لا جاج ولا جاب لحمة رح يروح
0: سمك.
1: رح يروح غالي نجي السمك
0: غالي
1: رح يروح على العام جدرة رح يروح على الأكل اللي فيها رز وبقوليات يعني يسلك حاله بأشياء زي هيك وهكذا
0: وهكذا. مراد يسعد مساك يا مراد وبيحكي لنا كمان تحية لكل طاقم استوديو وطاقم راديو حياة ولجميع الزملاء بلا استثناء. بالنسبة للسؤال بيحكي لنا الأشياء غير الضرورية وغير الأساسية وغير اللازمة فيعني بغنى عنها إنه مش ضرورية. إذن سؤالنا اليوم بيحكي بسبب الغلاء شو أول إشي اضطريتوا إنكم تستغنوا عنه على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: يعني هلأ هون بقول ما حدا بيقاطع شوف طب فادي حبيش يقول إنه ما في حدا ممكن يقاطع يعني ممكن الخبز إذا لو ارتفع ما أقدرش أقاطعه يعني بصراحة أكون
0: هذا أشي أساسي يعتبر.
1: بس أنا في أشياء يعني ممكن تكون شبه كماليات أو كماليات بقدر إني لو ارتفعت يعني بقدر أعيش بدالها.
0: مثل مثلا
1: مثل
0: لايك وات
1: يعني بقدر إنه مثلا هذا الجوال اللي أنا جايبه
0: إنه غالي مثلا يعتبر الآيفون نسبيا يعني نجيب الأرخص
1: يعني مثلا إذا مش قادر أنا إنه
0: مش إشي أساسي يعني إذا بس بده يحكي قاله عليه عادي
1: مثلا يعني في يعني زي ما حكينا بنقول يعني بس بقدر استغنى عنه يعني مش بالضر يكون في عندي محارم كذا ومحارم كذا ومحارم كذا ومحارم كذا وشو بستغنى عن الكل بخلي عندي نوع واحد من المحارم حاليا لأن الوضع مش متحمل
0: مثلا
1: محارم مبلل ومحارم
0: محارم مطبخ ومحارم نفل ومحارم كرارة
1: انت فاهمه
0: كل انواع المحارم
1: والبغداد حاله في محارم هاي اللي تكبير تيجي كبيره شقفه بتلمسح فيها على الارض يعني وفي للشبابيك يعني بتقدر وفي الكل ممكن بيجيب هاي الشغلات صار
0: صح.
1: بس بقدر اني استغنى عنهم برضه
0: نخلي نوع واحد عندي وين المشكلة يعني بالنهاية
1: الوضع لأنه غصب عني الوضع صار صعب على الجميع ناخذ أول اتصال ألو
2: ألو يا أستاذ تحياتي
1: يسعد هالمساء يا رب
2: مساك أستاذ بحكي عنه هذا تلفون فيشة قليل
0: يلا يا أبو فهد تفضل
2: تحياتي أستاذ أختي أمية تحياتي يا أختي أمية
0: أهلا وسهلا فيك
2: تحياتي مساك للجميع
0: يسعد هالمساء
2: ما في حدا بقاطع الله يرضى عليكي الله يرضى عليك قد ما امك تعبت عليك
0: يعني انت افهم انه انت من الناس اللي ما بتقاطع انه ما فيش اشي انت استغنيت عنه بسبب هالغلاء
2: ولا حد يستغنى عن اشي اول اشي ثاني اشي اللي هو الغلاء هو عايش واحد
0: لا كل شيء ما هو المشكلة
2: بعد كورونا لما اعطونا ابرة كورونا اعطونا ابرة اسمه تمسحنا بطلنا نشعر برميل غاز اكبر اغلى من يومي كموظف يا استاذ رائق الله يرضى عليك
0: الغاز اغلى الغاز غالي
2: إذا 85 بغض النظر
0: تقدر تستغني عنه
1: تقدر تستغني عنه مظبوط يعني نحكي فيه كماليات تقدر تستغني عنها
2: تقدنا المشاعر أي مناسبة أي عروس العيد ميلاد كان كنا زمان نجيب آلب كيك أو نعمل بالدار هلا العيد ميلاد صار كله بشكل
0: على الراحة هيك
2: كل ولا شيء ولا شيء يكون هيك هيك هيك احنا صرنا من حبك من حب
0: من حب المظاهر نحب العجقة
2: يا بوي لعبتنا العجقة لعبتنا العجقة لعبتنا
0: للأسف يعني
2: ما في حدا مقاطع مرقاني مقاطع بضاعة الإف مش هيك شيء الإف ولا حدا مقاطع قاطعوا نص ساعة كبوا العرض الكتشب ومش عارف شو وبرجعونا على الرفوف ما في حدا مقاطع تمسحنا فقدنا المشاعر
0: تمسحنا يا رائع
2: والله انا بشك انه هاي الابر اللي اعطوني اياها لما اخذت انا الطعومات
0: الحمد لله انا ما اخذتها والله
2: لا والله وقع عليك انا لما اخذت الطعومات حسيت حالي اني عامل انجاز
0: انه
2: اعطوني ابر بعدم المشاعر
0: يمكن بدلوا لك اياها يا ابو فادي
2: يوم ايام انا حكيت مع معاذ شهيدي شو قلت له لو يصير كيلو خبز بعشر شيكل الناس رح تشتري خبز ما حدا بيحكي
0: ما هو لانه اساسي هذا طبيعي
2: أي شيء بالدنيا بيغلى هلا عادي جدا لو يصير أي شيء بالدنيا لو يصير بمية غازة رد علي لو يصير 150 شيكل أول كلمتين غلي عادي
0: نشتري غلي ثاني يوم بنشتري
2: ولا إشي ولا حدا بيحكي كلمة نسأل الله هدأت البال والصحة والعافية ويعطيكم الصحة والعافية أهم شيء بيبغون على رأي خاروف الله يضع لك يا رائد
0: دير بالنا عليك يا رائد
2: الله يضع لك
0: يسعد مساك
1: يسعد المسا يا رب
0: أهلا وسهلا
2: غالي غالي
0: هل بتأيد رائد انه عن جد قد ما غلي الاشي مستحيل انقاطع
1: هلا في اشياء اساسيات صعب يعني كيف بقولها بدك تروح زي الخروف تشتريها لأنها أساسية
0: زي التوتو
1: يعني غاز محروقات سكر ملح رز خبز كذا أساسيات بقدرش. بس مثلا زي ما حكى على الجاتو ممكن أجيب قلب جاتو وما أجيبش مثلا اللي شو اسمه
0: شمعات
1: هدول اللي بيعملوا إنارة ومش عارف شو ما أجيبش البتيفور ومش عارف شو أجيب هالآلة بأسلك حالي
0: بهالتلاتين شكل
1: أو بعمل بالدار كمان إنه
0: بقدر أستغني
1: يعني أرخ يعني بقدر أنا أستغني عايشة بقدر. في ناس لا بيعمل بالدار برد بجيب إيش
0: كيك
1: وبتيفور ومش عارف إيش وبعمل
0: بعزقة
1: وبتاكلش
0: والله ما بتاكل
1: بتاكل تبع الدار هذاك بطل منظر انه منظر انه بيعمل منظر حلو
0: عن جد والله
1: فبعزقه بالوقت يعني بيقدر الواحد يقتصد ويقلل
0: بايده الواحد بيقدر. يعني
1: طبعا بيقدر
0: صراحه بايده
1: يعني الشيء الاساسيات صعب يعني انا واحد من الناس ما بقدر بقدرش انا الاساسيات اقول انا بديش اجيب خبز يعني انا بشغلي ومرتي بشغلها بدي اقولها
0: عنده صغار هو يعني بدهم هاي الشغلات
1: كل يوم بدي اخبز ما بقدرش مش زي زمان الوضع يعني
0: صح.
1: زمان اغلب الستات كانوا مش ما في اشغال زي هاي الوقت كلهم بالبيوت
0: هلا لا ما حدش فاضي
1: واحلى كمان زمان كانت بس الحياه هلا بتختلف تطور
0: خلص
1: مش بايدينا يعني
0: هاي تمارا بتحكي لنا مثلا الانسان اللي ما بيشتري مش مضطر فانت
1: صحيح.
0: حسب شو معك
1: صحيح.
0: انت
1: بتقرر صحيح.
0: تامر الأدح يا مساء الخير صراحه اغلب الشغلات مهمه وصعب نقاطعها بتحكي لنا يوسف الزمار يسعد مساك يا يوسف اذا شو اول إشي اضطريتوا تستغنوا عنه بسبب الغلاء على 2379143 شوف رائد هيك شو بده يسمعنا اغنيه وكمان اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك

0: يعني من الأخبار اللي إحنا بلشنا فيها أميرة، ويعني مرات يعني بتكون الأمور حامية كتير وبصير شيء شيء. يعني امبارح كان ترامب يقول أنا قرص قربت إن أوقع مع إيران وأنهي الحرب وكذا، وشعروا بالخيانة الإسرائيليين وإحنا صرنا نعرف وأمور كتير صارت حديث ومش عارف شو. بس يعني المراسل بقناة 12 قنوات بيقول إنه أخبار مقربة من الحرس الإيراني، رد إيران مؤكد، وخلال الساعات قليلة ستشهد سماء إسرائيل مجددا وابلا من الصواريخ.
1: نطلع السطوح يعني؟
0: يعني
1: أكيد لا نمزح، نطلع وش يعني ما يعني أنت خلص بتحس هاي قصة الحرب بهدولهم يوم يومين ثلاثة أسبوع تحت الطاولة، ما بتعرف شو بتصير شو بيصير عن جد. يعني فجأة بدون سابق إنذار بتحس هالقصف صار، والشاطر اللي بده خلص يرد على الثاني هلا صفت. فبعد القصف يلي حكى يلي قبل شوي رأت حكى لنا إياه، القصف اللي صار على ضاحية ببيروت، فمتوقع إنه يصير هيك إشي صراحة. يعني متوقع، يعني مبارح كانوا أحلاهم ماشيين بالاتفاق وخلص بده ينهوا الحرب سواء على إيران ولا على لبنان ولا على غزة. فبثواني يعني بساعات بالحقيقة خلص اليوم إلا خلص بتتغير كل هاي المخططات.
0: أنا بستبعد طول ما في كأس عالم شغال، أنا بستبعد
1: ممكن يعني هيك ترامب بس هيك يسر لك الأمور لحد ما يخلص كأس العالم ويفرجينها العين الحمراء بعدين.
0: ممكن ما يسرش مثلا، بس أنه أنا بقول بستبعد أنه في، أنت بتحكي على بطولة كأس عالم وبستنوها بالأربع سنوات وكل العالم جاي على الدول اللي هي عاملة منظمة كأس العالم. يعني ممكن هذا الشيء يكون رادع لأي دخول لحرب بالفترة الآن
1: إن شاء الله.
0: والله أعلم طبعا،
1: إن شاء الله نتمنى يعني أنه ما ترجعش هاي قصة الحرب وقصة الضرب والأوضاع تتصير لأسوأ. فلا إن شاء الله لا ما نشهدش كمان حرب. من الأشياء اللي استغنى عنها يوسف بحكي لنا فاتورة الجوال إله ولزوجته ورجعوا على الرصيد العادي. برضو بتسحب
0: ليش لا.
1: بتكلف
0: صحيح.
1: بدون حزم إنترنت لأنه بالبيت في نت وبالشغل في نت، يعني خلص لشو النت على الجوال. ولما يروحوا صاروا مثلا مكان ياخذوا الأولاد إنه حديقة أو يطلعوا يقعدوا يتحدثوا مع بعض، كانوا يضلوا كل واحد على جواله. فطلعت هاي منيحة، يعني شغلة منيحة غير إنها بتوفر، يعني أنت ما معك نت وأنت قاعد مع عائلتك بتتحدث معهم.
0: نعم.
1: غير إنها هاي الشغلة بتوفر، فنقطة صحيح. حلوة هاي يوسف
0: صحيح.
1: أم العبد بتحكي لنا يا رائد إنها هي بتشتري شو ما كان السعر، البيت بيحتاج كل إشي. ممكن الأسعار عندكم بالأردن يا أم العبد أرخص من عنا شوي بتهيأ لي، يعني يمكن في تفاوت بين الأسعار عنا وعندكم. أبو علي بيحكي لنا إنه كان بيستغني عن إنه يشتري أواعي مثلاً، بس ما بتقدر تستغني عن إنك تشتري رز وطحين وسكر مثلاً. مثلاً الأواعي أبو علي بيشوفها كماليات، أو إنك مش شرط أنت والله تشتري 10,000
0: لبسة. يعني كل أسبوع تمك تشتري. لا خلص.
1: مش كسب الشغلة بالنهاية عادي.
0: وتكون براندات مثلاً كمان إنه سعرها غالي، صار واحد يدور عليه بس.
1: الواحد بيلحق البراندات.
0: قميص وبنطلون وخلص.
1: يعني بحق لبسة واحدة البراندات الغالية بتقدر تشتري ثلاثة أو أربعة، فحرام.
0: صح.
1: يعني أنت اللي بتقرر وين تودي مصاريك صراحة. تمارا تحكي لنا انه برضه القصه مش قصه مقاطعه، الشغله قصه مصاري. اذا معك بتشتري، اذا ما معك بتروح على الشيء البديل. يوسف بيحكي لنا اليهود نقيضه عهود لا يؤتمنوا، هم بدهم حرب بس ترامب عشان عنده كاس عالم ما بده شيء يصير يخرب بيتهم. فممكن بعد الحرب نشوف العين الحمراء بعد كاس العالم، بس ان شاء الله لا، يعني ان شاء الله لا، خلي الوضع هيك تمام، الامور رايقه. كيف وضع البلد رائد، في حركة؟
0: والله أنا ما رحتش على البلد.
1: أنا سمعت هند حكت فيه بس مبارح أحسن من اليوم.
0: مبارح يعني
1: عشان السبت ممكن.
0: السبت بالأغلب، أغلب المرات السبت إذا الأمور يعني مريحة وفيش مشاكل لدخول قوات الاحتلال يوم السبت والأحد كمان بيكون من الأيام يعني
1: المنيحة يعني فيها حركة
0: للبلد والتجار.
1: هي مش مهم مش برضو تكون حركة بدون شراء، حركة شرائية الله يرضى عليكم لحلحولنا البلد.
0: أنا ندفع. أنا بتهيئ يعني رفيق جنبي كل المحلات
1: فل
0: الكوفي شوبات الأعداد
1: هاي بالموبايل هدول هلا كسبانين كثير الكوفي يعني شوبات
0: الأعداد كذا يعني فل الفل كانت ببين
1: موسمهم موسمهم.
0: شوفي أنا دائما بقول شغلة، إذا المصاري راحت على شقة معينة مش مشكلة يكون على الكل، ما هو الشقة المعينة راحت عليها بده يضطر كمان هو بده يجيب أغراض، فالمصاري دخلت عند إشي معين راح يلف على الباقية يعني. يعني نفترض انه الكوفي شوبات والمطاعم اشتغلوا والمحلات الثانيه شبه انها مشتغلوا، هلا المصاري وين راحت؟ هناك، بس هم الباقي اللي هناك صارت ما مصاري بده يروحوا يشتروا يعبوا يقيموا
1: مثلا
0: بده يروحوا يشغلوا المحلات الثانيه وهكذا.
1: صح
0: المهم تدخل مصاري، هي الفكره انها تدخل مصاري.
1: تدخل مصاري والله. والطقس شو وضعه معنا؟
0: الطقس
1: اليوم اعمل سكيب لانه اليوم نار الدنيا. شوف لنا شو في بكره.
0: اللي فهمته انه هذا الاسبوع راح يكون ارتفاع اكثر من الاسابيع من الاسبوع اللي مضى والاسابيع اللي مضت اميره. يعني نقول بكره الاثنين راح تكون الحراره حول المعدل السنوي العام مثل هذا الوقت، وفي يعني بسود جو صيفي في المناطق الجبليه مع جو حار نسبي الى حار في المناطق اللي هي الساحليه، ويطرأ تغير يذكر دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء يا ستي والأربعاء من أشوب الأيام والأحر الله يبشرك اللي راح يعني تيجينا. فيوم الثلاثاء راح يكون ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو حار نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة. تخيل هاي كل الجبال وسهول وسحول واللي طالع واللي نازل راح تكون شوب شوب.
1: هادو احنا مش داخلين بالصيف تنويه يعني.
0: وراح تكون أعلى يعني من الأيام المعتادة بأربع درجات. بالليل قاعدة حلوة حاطين راح تكون. فيش تغيير يذكر يوم الأربعاء على درجات الحرارة ويسود جو صيفي حار نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة، وراح يكون جو أكثر يعني حرارة في المناطق الساحلية والساحلية. مستمعينا، وفي راح يكون جو شديد الحرارة في الأغوار، احنا بعد عن الأغوار لو ليلا
1: يعني هاي نقطة منيحة
0: طبعا راح يتخيل بأريحة لسه الله
1: الله يعينهم الله يعينهم.
0: بالليل راح يكون جو طبعا منعش خارج قاعدة
1: مناسب للأعداد على البرندات.
0: أعداد على البرندات انسوكم من الطلعات، فيش مصاري هلا داخل
1: فيش مصاري لا زعل منتزه بتنزله فقط يعني هي الميزانية أكثر
0: يعني
1: من هيك.
0: هذا الأسبوع بالمجمل راح يكون هو حرارة مرتفعة عن الأيام السابقة. مستمعينا
1: ونرجع من عيد بعدنا مش داخلين بالصيف
0: لسه،
1: بس حلو والله الجو يعني أي نعم شباب والواحد بدروخ وخلص بيكونش طايق حاله، بس والله حلو يعني هيك تشوف الصيف بتقدر تروح أنت ما بدك مش زي الشتاء أنت، فلا خلينا على الصيف مش مشكلة ما نتحمل.
0: معسل بالبلد بقول فلاح الشخشير معقول في أنا مش تبع معسل بس فيش محل موجود إلا بهالكوفي شوبات والمطاعم الكل كان بسحب
1: يا فلاح
0: معسل.
1: لا في ليش مقطوع ما حدش حكى في مقطوع هلا أحلى إشي يقطعوا لي معسل اللي يرجع يغلوا لنا سعره يصير والله كارثة هيك تعملوا انتوا بالناس. بس لا في فلاح ما توقعش مقطوع يعني كان الدنيا قامت لو العسل مقطوع. طيب تمارا بتحكي لنا عشان هيك الشتاء احلى يا أميرة، اقتنعي ان الشتاء احلى ولا مرة هي عمري صار 24 ومستحيل اشوف فصل احلى من الصيف نهائي، لو بدي اموت من الشوب مستحيل يجي علي يوم احكي الشتاء احلى، فلا أنا مبسوطة جدا بالصيف. نرجع إذا نذكر بسؤال الحلقة، شو أول إشي اضطريتوا إنكم تستغنوا عنه بسبب الغلاء يلي إحنا للأسف عم نمر فيه؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شكله نزل ألبوم جديد ولا أغاني فردية؟
1: نزل أغنية يعني
0: حلوة
1: يعني في خلال 6 أيام 3 أغاني أتوقع نزل كل يوم يومين.
0: في في أغنية كتير عجبتني تبعت قالوا عني إيه كتير حلوة. الباقي صراحة ما يعني سمعتهم بس ما ركزتش كتير فيهم, بس هذيك لفتت نظري فلا حلوين الأغاني. هاي فلاح بيحكي لنا ارتفع سعر الكيلو من 110 ل 150. تشتروش كيلو يا فلاح, اشتروا بالباكيتات أو تعباية. بس فرق والله 40 شيكل مناح. هاي محمود بيحكي لك اشتري البوادي, البوادي أرخص أنا بعرف. يوسف بكفي معاناة النوم بالصيف لما تكون مقطرة ولا نسمة هواء, ألف شتوية أرحم. هذا عندكم يا يوسف أنتوا لأنه الحرارة عندكم أكتر يعني مش قدنا, قد ما صارت عندنا شوب بس مش درجة عندكم. فتحي يسعد مساك يا فتحي, أعطي تحية للمدير أيمن ترابي والمسؤول يامن والمعلم نور. أحلى تحية لأيمن الترابي ولفتحي كمان ويامن والمعلم نور, يسعد هالمسا. كمان عبير مبروكة, يسعد مساك يا عبير. وأبو شاهر مساء الفل يا أبو شاهر. معتز ببعت تهنئة من إسلام كلبونة. وأبو يوسف وأبو رائد لعاد الخماش بمناسبة اقتراب موعد عرسه, ألف ألف مبروك يا نرجع لأشي الاسم عادل, ألف مبروك يا عادل, الله يهنيك ويسعدك وعقبال كل العزابية إن شاء الله نفرح فيكم هيك جميعا. كمان آلاء مناع بدنا نحكي لها مساء الفل. لا آلاء أهلا وسهلا, شرفتينا ونورتينا يا آلاء. احكي لنا كيف الأسعار عندكم برا مقارنة بالأسعار عندنا هون يا آلاء, إذا بعدك أكيد لسه موجودة معنا على اللايف. في إشي وكنت بدي أحكي فيه أنا بس نسيته صراحة, هأكون صريحة نسيته. صار عندي مشكلة إنه كتير
1: B12 على السريع
0: باخد والله يعني باخد, والمشكلة إنه باخد باخد على الفاضي. نسيت, فنسمع أغنية بين إن شاء الله ما أتذكر لكن نشوف.
2: صلحت

0: آلاء بتحكي لنا أميرة الأميرات، يسعد هالمسا يا قلب قلبي، يسعد هالمسا يا آلاء، اشتقنا لك كتير كتير كتير، وبدها أغنية محمد حمائي اوعى تنساني لو سمحت رائد، هاي مستحيل نرفض لها طلب الآلاء. آلاء كنا بنحكي عن أسعار الغلاء عنا هون، فبعرفش إذا سمعتيني ولا لا، فكنت بسألك إذا الأسعار عندكم منيحة غالية مش غالية، مناسبة إلك ومش مناسبة، فيعني شاركينا أكثر هيك، حطينا بالصورة كيف الأسعار عندكم برا. أمي العبد تحكي لنا ما بحب الصيف الشتاء أرحم، يعني مستحيل الواحد يتفق على هذا الإشي. عبير يا مثل فل تحكي لنا استغنت عن المشاوير غير الضرورية، حلو على فكرة ما حدش حكى لنا هذا الجواب، يعني برضو المشاوير بتكلف الحسبة الفلانية على فكرة، بدك تطلع على مطعم، بدك تطلع على كافيه، بدك تروح حتى على منتزه، فالإشي بكلف صراحة، فجواب جديد من عبير. حبيت جاهزة الغنية؟
1: يلا
0: يلا نهديها لآلاء طبعا.

0: عبد الله هيلان يا مساء الخير. بالنسبة له بحكي لنا رجعوا لنا السولر مثل ما كان لأنه مكيف السيارة مع الغلاء بطلت موفية، ومع هيك يعني لا غنى عنه وبيمسي على حازم، بيمسي على حازم كمان. بحس شكلي أنا الوحيدة اللي بتضايق من مكيفات السيارة، بكره حدا يشعلها وأنا بكون مثلا بتاكسي أو سيق بدوخني بتحملوش.
1: يعني هي شوفي
0: أنا بفضل يعني حتى لو برا الهواء حريقة بفضل الهواء من برا.
1: إذا طول أنا بحبوش،
0: بوجع الراس بصير بقلب المناخ ما بحبه. مش إشي محبب. لا بتحكينا الأسعار عندنا كتير غالية بشكل عام، بس المواصلات يعني سعرها منيح لأنها مدعومة من الحكومة، بس بالمقابل التكاسي يعني لأنها لحساب خاص بتكون فكتير غالية. يعني بدك تحكي حطت المثال علي، مشوار من الأرصاد للأكاديمية على تسعيرتهم هم بالتاكسي بتكلفك يا رائد 120 ل 150 شيكل، يجعلني ما أطلع على الأكاديمية وقتها. تخيل أنت 120 ل 150 شيكل، والله
1: أنا بعرفش كيف
0: هي لا بإسبانيا. فعشان هيك بتحكي لنا يعني أسعار التكاسي إذا خاص غالي.
1: هم أغلب بركب على بالمترو أظن،
0: والقطار
1: أتوقع بكون أرخص.
0: بس والله أظن كتير هيك 120 ل 150 هذا الواحد إذا بيروح المساكن ولا على بيت وزن ولا على زواته تحت. لا منيح إنه إحنا هون صراحة عن جد. تمارا بتطلب منك أغنية كلن عنك سألوني لناصيف إذا ممكن. أكيد
1: كلن عنك سألوني
0: في هيك أغنية لناصيف.
1: إلياس كرم هاي
0: مين؟
1: إلياس كرم أظن
0: ممكن مجددها هو. عبد الله بيحكي لنا إنه بالنسبة لإسبانيا بالمقابل في رواتب وفي مصاري. هلا ماشي بس بالعقل إنه نروح من الأرصاد للأكاديمية 120-150 شيكل، والله نو كومنت يعني. يا
1: ماشي بس يكون راتبك
0: بس حتى لو إن شاء الله بقبض وأرد جحا بس كتير يعني. والله ما بطلع بتاكسي هيك يكلفني حتى لو بقبض 10,020. أعوذ بالله
1: بركب القطار
0: بركب القطار بتسلى
1: أو المترو
0: أو المترو.

0: يوسف بيحكي لنا بالإمارات هيك يعني التكاسي كتير غالية، مشوار بسيط كتير، شغلة كم دقيقة، بدك أقل إشي 30 شيكل، 30 شيكل ببلعها بس مش 120-150. بحكي لنا مع إنه البترول يعني رخيص مقارنة بدولنا،
1: وممكن المسافة بعيدة يعني، أنت ما تقارني أنت نابلس مثلا في مدريد
0: مثلاً،
1: يعني بتكون في مسافات يعني
0: مثلا
1: مش التاكسي
0: بحكم هذا الاشي. عبد الله بيحكي لي غلطانة يا أميرة، دول أوروبا على الساعة يمكن من $20 واطلع، لهيك بتوفي معهم وزيادة. قال على الساعة من $20 واطلعوا، إذا هيك ممتاز، إذا على الساعة الواحدة يعني $20 ممتازة بدها تكون. إذا إحنا يعني بما أنه بالدقائق الأخيرة لأي حدا لسه بحب يشاركنا بالسؤال، إحنا فتحنا كتير مواضيع صراحة، فأحكوا اللي بدكم إياه. بس هيك نذكركم أن سؤالنا بيحكي عن الغلاء، أو بسبب الغلاء شو أول إشي اضطريتوا أنكم أنتوا تستغنوا عنه، على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو بدنا نسمع؟
1: شو
0: بدنا نسمع؟
1: نسمع
0: يلا.

0: تم نكمل من بعد أغنية نانسي عن اتصال. ألو
1: يلا.
2: ألو مرحبا يا رائد.
0: يا هلا
1: أهلا
0: المساء.
2: يسعد مساكم يا أميرة ورائد، يحكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: يعني أنا بقول إن شاء الله أني ألحق لسؤالكم. طبعا نقدر إشنا في كتير أشياء اختصرناها كمان، يعني مثلا كنا زمان نجيبه هي يعني قبل هالحرب وقبل هالظروف اللي إشنا فيها، مثلا نجيب المرتدة لعدة أنواع على البيت، اللحوم والأجبان عدة أنواع، اختصرنا منها أشياء كثيرة يعني هذه الأشياء والأمور، لأنه في أشياء أهم نفس الوقت ما بنقل القيمة الغذائية عند أبنائنا ولا عندنا. يعني إحنا بدل الأجبان ثلاث أربع أنواع، نوع واحد بكفي، شو المشكلة؟ مش ضروري الطاولة من أولها لآخرها تكون يعني معبية. برضو إحنا اكتشفنا فينا أشياء غلط، يعني ما كنا مقدرين صراحة قيمة النعمة اللي إحنا فيها صراحة.
1: صحيح.
2: يعني لا كنا نقول عجبنا عجب، وهذا إحنا شو في الوضع هذا أصعب أول.
1: صح.
2: لا
1: صعب صعب على الكل ولا صعب
2: كتير
1: كل
2: صعب يعني. مثلا كمان كشخصي أنا مثلا إذا أطلع مش سيارة مش متأمنة سيارة البيت بالوقت إنك تروح
1: بدك فيه. مواصلات راحة رجعة
2: أو مثلا بتبقى أنا وخواتي أنا وزميلة اللي صديق قريبة نتقاسم الطلب. إذا المشوار بعيد بنقول لهم خلوا العشرة حلبية.
1: صح.
2: نتقاسم الطلب كم روحين جوا ماشي حلو بالبركات ومن رياضة وصحة للجسم مش غلط برضه. ففي أشياء تقدر تحطينها بدائل وفي أشياء ما تقدر تستغني عنها زي اللحوم والدواجن ما تقدر تستغني عنهم، بس بنفس الوقت مش يكونوا مركزين بالفريزر عندنا وفي الثلاجة ضروري. يعني بجيب على قد التزاماتي.
1: صح.
2: لو أكلت مرة في الشهر لحمة مرسلة مرتين شو المشكلة؟ أو
1: مشكلة.
2: كل شهرين عفوا مرة شو يعني ما فيها شيء؟
1: فيش مشكلة عادي
2: ما في مشكلة. في أشياء بديلة. استغنيت مثلا عن المعلبات سردين طونة هذول كانوا يعني راح تشتريهم من السوبر ماركت أو المول إذا ورد يطلعوا لك 50-60 شيكل يطلعوا لك استغنينا عنهم بيجي على بالك بتشتري مرة وخلاص ما فيها شيء. يعني في كتير أشياء استغنينا عنها مثلاً
1: وما خربتش الحياة يعني لما استغنى الواحد عن هاي الشغلات عادي طبيعي.
2: طب
1: الوضع
2: إحنا عايشين شوفي في القليل وفي الكتير عايشين
1: صح
2: إحنا.
1: نقدر ندبر حالنا
2: نقدر مثلاً أنا كشخصي كمان استغنيت كنت أستعمل مثلاً فطور بهضة الثمن غالية كتير إنه كونها أصلية وما بتروحوا من هذا الحكي في بديل أقل كفاءة بس يعني بيمشي الحال
1: بيمشي صحيح.
2: بدل ثلاث أربع ولا بعندك واحدة ما في مشكلة
1: تكفي
2: يعني تشطيها مرة واحدة.
1: صحيح صح
2: يعني في لازم ونكسر ما بيصير إشي يعني. شوفي يعني كمان لما أنت بدك تستغني إذا عن المظاهر الخارجية مثلا عرس عزمت عليه تعلمتني الظروف اللي إحنا فيها. أنا تعلمت بعترف كتير أشياء الظروف علمتني خلص ما فيها إشي ما بيني وبين الناس اللي أدموني وكرموني ووجبوني مثلا إنه أخذ لهم هم بيجوا عندي بدون ما يجيبوا لي شيء ما فيها إشي بروح عندهم وبشاركهم فرحتهم بدون أي شيء. لما تتسمى لي الظروف أو إذا أنا بدي أبادر أخذ لقدام شوي إشي بسيط عقد إمكانياتي مش مشكلة بس ما أخجل وبروح عادي. فلازم يعني كمان إنه إحنا لما بدنا نقول شو محينا من حياتنا أو شو اختصنا إنه يكون إحنا قد المسؤولية من الفعل إنه إحنا نعمل هذا الشيء. أنا بدي أعمل إنه أكون أنا قد هذا الشيء مش أحكي وما أعمل.
1: صحيح.
2: أو هاي المرة بجيب وبعدين المرة الجاي لا والزلمة منين يجيب باقي الشهر. فيعني هيك اختصرنا أشياء كثيرة من الحياة. اللي بس طبعا أكيد لأنه في أولويات في أبنائك في عندك مثلا أقساط جامعة أقساط مدارس فهذول أهم يعني بدك تدعمهم في بجنبهم شو ذنبهم في الوضع اللي صار
1: أولويات
2: فحطنا الأولويات على رأس القائمة.
1: هذا الصح.
2: وهكذا يسعد مساكم
1: يسعد هالمساء يا ست سهى. أهلا وسهلا. أهلا نختم مع آلاء بتحكي لنا إنه لما عبد الله حكى لنا على الساعة أكثر من 20 دولار، فهي بتحكي لا، الحد الأدنى للأجور عندهم 1400 يورو، الساعة معدلها من 6 إلى 7 يورو، اللي أغلبية بيستخدموا المترو والقطار والباص، يعني وسائل النقل العام، لأنه التاكسي كتير غالي وما بتوفي معنا، فأنت غلطان يا عبد الله. فالأسعار برضو عندهم غالية، وهالمصاري إنه مش كتير بيقبضوا. إحنا هيك وصلنا ولا ما وصلنا؟ وصلنا المفروض، وصلنا للنهاية، خلصنا. أم العبد هاي الأغنية بنحط لك إياها بكرة بالإهداءات، حاضرين. شكرا أكيد لكل حدا شاركنا اليوم وكان معنا، ونتمنى عن جد إنه هالأوضاع تتحسن وتنزل الأسعار، يعني خلص بكفي والله، يعني نتأمل إنه مش كتير نضل نحكي بموضوع الأسعار، خلص هيك يجي يوم نخلص من عقدة الغلاء وعقدة الأسعار هاي. فإن شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
3: مضيع بطاقة البنك
4: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
5: بابا
6: نعم يا عبود
5: بس أنا شطور
6: أنت أشطر واحد
5: ليه يا عبي
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
5: دي من محل دكان حياة
6: يلا على دكان حياة
5: عنده ألعاب حلوة كتير
7: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: سر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو،
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
10: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

Thank you.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو،
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 7 مساءً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. 1 1 1

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك

0: بنك بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيد؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: يا ابني
1: كنت بقى بقول
2: لك
1: عايز
2: اقول لك ما فيش وقت اتاخر
1: معلش.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير

تسمعون حياة FM.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وأنا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

تابعونا من خلال حياة.bs، تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

هي الأولى، هي الأقوى، هي بتلبقلا، هي بتلبقلا. حياة FM هي وبس.

راديو حياة قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

بأجفان أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمسي.

راديو حياة هواها ناموسي. راديو حياة هواها ناموسي.